0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

أشهد أن محمدا رسول

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: شو قصتك؟ شو حكايتك؟ قولي
1: قصة أنا بالدمع مكتوبة ما بتنحكى الكلمة بتجرح. كانت بنت للحب مخطوبة

0: جيسكن
1: جيسكن
2: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
2: شو يعني؟
3: وهو بتدايروا عمته
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
3: كل عمر عمتك تحوش هنبي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
3: روح روح بيك سرق البلدي وكشفوا بي.
2: ولك بس
4: ولك أحلى شيء
1: شعري
4: عفيكي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت.
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه.
2: مأكد زعل من البنت.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: مسويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مستوطنون يقطعون فجر اليوم عددا من أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع. مصادر عبرية تقول إن إسرائيل أمهلت ما يسمى بمجلس السلام 3 أيام لوقف إطلاق الطائرات الورقية من غزة، ملوحة بتكثيف الاغتيالات وإخلاء مناطق سكنية. واشنطن تعلن فرض عقوبات على نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران، ومستشار المرشد الإيراني يقول إن الرد من طهران سيكون أكثر حزما من أي وقت مضى. طهران تطالب السعودية والإمارات بإخلاء القواعد الأمريكية من أراضيهما أو الاستعداد للتعرض لهجوم على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة، وإسرائيل تقدر اندلاع حرب شاملة في حال نفذت إيران تهديداتها. رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف يقول إن الشركاء طهران التجاريون أكدوا لها أنهم لا يعيرون أي اعتبار للتصريحات والتهديدات والعقوبات الأمريكية. بنيامين نتنياهو يكشف عن محاولة إيران اغتيال أحد أبنائه قبل عدة أشهر في قضية خضعت للرقابة العسكرية الإسرائيلية وحظر النشر التام. قوات اليونيفيل تعتبر أن أي وجود عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق في لبنان يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. الأمم المتحدة تحذر من أن الهجمات المستمرة وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر يعرقلان حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية، بما يهدد الأمن الغذائي العالمي. توقعات في إسرائيل بانخفاض سعر لتر البنزين بنحو 25 أجورة مطلع الأسبوع والشهر القادمين. أخيرا، يكون الجو اليوم وحتى الخميس القادم جافا وشديد الحرارة، فيما تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية المختلفة.
0: رايا FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: إحنا أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه.

هذا هو العالم الذي يأخذنا إليه ديفيد غراهام في كتابه المعنون المشروع. هذا الكتاب يشرح مشروع عام 25 20 وألف ميلادي الذي أعدته مؤسسة أمريكية وشبكة واسعة من المحافظين استعدادا لولاية ترامب الثانية، ثم يتتبع كيف انتقلت أفكاره من الورق إلى مواقع القرار. لا يكتفي المؤلف بتعريف المشروع بل يضعه أمام الميكروفون السياسي. من هم مهندسوه؟ ماذا يريدون؟ وكيف يمكن أن تتغير الدولة إذا جرى تنفيذ مقترحاتهم؟ يركز غراهام على توسيع سلطة الرئيس وإعادة تشكيل الخدمة المدنية وتقليص استقلال بعض المؤسسات وتجديد سياسات الهجرة وتخفيف القيود التنظيمية على الشركات وإعادة النظر في قضايا اجتماعية وثقافية عديدة. المثير أن ترامب حاول خلال حملة عام 24 20 وألف ميلادي الابتعاد عن المشروع علنا، لكن عددا كبيرا من المشاركين في صياغته عادوا إلى الإدارة الجديدة وتقاطعت بعض الإجراءات المبكرة مع توصياته. لذلك يرى غراهام أن فهم مشروع عام 25 20 وألف ميلادي إنما يساعد المستمع على قراءة ما يحدث داخل واشنطن بعيدا عن ضجيج الأخبار اليومية. الكتاب في جوهره لا يسأل فقط ماذا يريد ترامب، بل يسأل ماذا تريد الشبكة السياسية والفكرية التي أحاطت به. وهنا تتضح الصورة أكثر، فالمعركة ليست حول شخص الرئيس وحده، وإنما حول شكل الدولة الأمريكية وحجم الحكومة وحدود السلطة التنفيذية ومستقبل الموظفين والمؤسسات. وبلغة إذاعية بسيطة يمكن القول إن الكتاب إنما يقدم لنا خريطة للبيت الأبيض الجديد، أين يريد أن يوسع السلطة وأي أبواب يريد فتحها وأي حواجز يريد إزالتها، ولماذا قد يشعر الأمريكي العادي بآثار هذه التحولات في حياته اليومية. إنه كتاب يشرح السياسة قبل العناوين ويكشف الخطة خلف المشهد الأمريكي الجديد اليوم. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يتجه أبناء الجيل زد في الولايات المتحدة بصورة متزايدة إلى سوق الأسهم وحسابات التقاعد والإدخار مرتفع العائد لبناء الثروة، بدلا من الاعتماد على امتلاك المنازل في تحول تغذيه أسعار العقارات المرتفعة وتكاليف الرهن العقاري حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ويعكس هذا التحول تغيرا في النظرة إلى المسار التقليدي لتكوين الثروات الذي اعتمد لعقود على شراء المنزل وسداد أقساطه تدريجيا لبناء حقوق ملكية عقارية، إذ أصبح الوصول إلى هذا الخيار أكثر صعوبة لكثير من الشباب. تبدو رواتب لاعبي كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وكأنها تعكس القيمة الفنية للاعب فوق أرضية الملعب، لكنها في الواقع نتاج منظومة اقتصادية أكثر تعقيدا تتداخل فيها إيرادات الأندية وحقوق البث والرعاية وقوة العلامة التجارية والمنافسة على اللاعبين والضرائب وشروط العقود، إلى جانب قواعد الاستدامة المالية التي تفرضها الهيئات الكروية حول العالم.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير، صباح الأمل، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الابتسامات، صباح الصحة من بعد الوجع، صباح النجاح من بعد الفشل، صباح كل الأشياء الجميلة التي تحصل معنا بعد أشياء سيئة مرينا فيها. اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، اللهم صل على سيدنا محمد. تحياتي للكل اللي متابع معنا الآن، سواء كنت مجازا أو غير مجاز زي حالاتنا، أهلا بك في أحلى صباح، أحلى صباح للناس الرايقين الهادين، وحتى للمعصبين، حتى للي مش شايف الضوء، أحلى صباح لإلك، مصمم على قدك، مصمم خصيصا لإلك. ليش؟ عشان ترجع للإعدادات السابقة، ترجع للحالة اللي كنت فيها كويس هادي. بعرف انه فيش حدا فينا ما بتألم وما بتوجع، مش قصدي عن الألم الجسدي، انا بحكي عن الألم النفسي الروحاني العاطفي المعنوي، الألم اللي انت ما بتشعر انه في اشي بوجعك لكن انت موجوع، موجوع كتير. لكن بيحكوا انه الألم ممكن يكون افضل معلم، بيخليك تتغير، بس احيانا بيخليك اقوى، اشد، اصلب. كتير ناس ما نجحوا إلا بعد ما تألموا، ما تعلموش إلا بعده، ما صاروا أطباء ومهندسين وحكماء ومتميزين إلا بعد ما مروا بتجارب كانت صعبة، صعبة توجعوا فيها، بس منهم صنعت إشي كويس. في ناس عاشوا ظروف كتير صعبة وهم صغار، فترة مراهقتهم في ظروف فيها عنف وصراخ، لكن اختاروا لحالهم طريق نجاهم من ذلك. بيقول لك نضج، النضج مش عمرك 40 50 30 انك ناضج، ابدا، النضج بيجي مع التجارب، بس تتألم تتعلم بمين لازم توثق. لما تنكسر بتتعلم كيف تبني حالك مرة تانية.
1: ولا يوم صبر انتهى ولا شخص ذلوه ولا راسي يوم انحنى.
0: شايف تجاربك القاسية؟ شايف زعلك؟
1: ولا يوم صبر انتهى.
0: شايف غضبك الآن؟
1: ولا شخص ذلوه.
0: حاسس بخيبة أملك اليوم؟

0: شايف تعتيرك في الحياة والفقر والعوز.
1: ذنب الفجر بداخلي سلطان.
0: كله مدرسة. مدرسة تعلمك شغلات كتير. عاد مين مهتم يتعلم؟ مش عارف. خربت الحكمة وخربت المقدمة وخربت الأغنية. يا سلام. صباحكم طيب. حتى الآن الواتساب مش شغال. حتى الآن ما في إمكانية نتواصل عبر الواتساب مع بعض. لذلك أهلا وسهلا فيكم اللي بتواصلوا معنا من خلال ماسنجر على صفحة رايا. الناس اللي ما بتحب تفوت وتبين اسمها بتحب الخصوصية على الماسنجر. أهلا وسهلا. الناس اللي عندها تيليجرام أهلا وسهلا فيكم على الجروب التابع لأحلى صباح. الجروب مش خاص وإنما عام، بمعنى إذا بتعملوا على بحث التليجرام على برنامج أحلى صباح بتلاقوا الجروب مفتوح أمامكم.

الشباب على السوشيال ميديا أعطوكم فكرة كمان، بعتقد بقول لكم أهلا وسهلا على قناة التليجرام، بعتقد المفروض توصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. قبل 3-4 سنين أو 3 سنين تحديدا، بعد 3 سنين من السنوات الفائتة كان الكل معه تليجرام، هلأ بطلته؟

أهلا وسهلا بجهاد عقل ومحيي متعب. أهلا بياسمين الشيخ. صباح الفل يا صبايا وشباب. شكرا يا وردة البيلسان وحسن أسعد. صباحك فل. أهلا بأبو مازن والمعلم يوسف وصبايا المشغل وأم سالي. شدوا الهم اليوم، اليوم إجازة، ما تحكي لحدا شدوا الهم في يوم إجازة. اليوم قولي لهم اشتغلوا على قدكم قد ما بتقدروا، منيح منكم إنكم جايين تداوموا، هيك الفكرة. أهلا بكفاح. أنا كويسة يا كفاح، أنت كيفك؟ شلونك؟ الوضع تمام؟ لوز؟

0: الشباب اللي والصبايا طبعا اللي على جروب برنامج أحلى صباح على التليجرام مع الدردشة وإرسال الرسائل لنا. كيفكم ناح؟ كويسين؟
1: شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
0: يعني أختصر يعني مذيع ويختصر، كيف صارت؟ شركة مجمع صيلة الظهر التجارية فيك تختار أي منتج بدك إياه. بما إنكم صبحتوا بتحكوا إنه على تحت الزيتونة وبتشربوا بشاي الضيافة، فصحة وهنا. شاي الضيافة مع نعنع صيفي، الله الله، اشربوه بدون سكر أو القليل من السكر. في ناس بحطوا نص الكاس سكر ونصها شاي. صباح الورد، يا سكر يا مسكر. كيفك يا أيمن؟ أهلا بدرويش وأنس رداد وقاسم سلامة الناشطين سندس إم مصطفى الترابي. صباح الفل يا أبو منصور. هلأ الدردشة هذه المفروض تكون معي مش مع بعض على التليجرام، أوكي؟ في خلال البرنامج إذا بتكون تحكوا معي أنا، إذا مع بعض أنا بطلع من الجروب. سهم القدر خدني وشبكني معاه، شغل العيون بحلاوته، شبك القلوب. المدرسة اقتربت، المدرسة وأولاد المدارس بدهم تحضيرات، تحضيرات أدوات غير الشنط، بدهم لانش بوكسات، بدهم مطرات، بدهم عشرات المنتجات، بدهم أشياء للفطور وأشياء للسندويشات، عشرات الأصناف بانتظاركم بأقل الأسعار في كل فروع الشيني إكسترا ليوم 3/9. استغلوا الفرصة، معكم أيام قبل نفاذ الكمية. كل الصباحات الجميلة لأم سالي وأبو آدم حجاوي. والله يا أيمن مش أنا اللي عملت جروب التليجرام، هذا كان بطلب ببعضكم وعملوا الشباب في راية هون، هم اللي راح يندموا مش أنا.
2: يلا يا حبيبي ما تضيعش وقت يا أخوي.
0: إذا سلام عصب عليكم على جروب ترى شايفه، انتبع لكم. إذا عصب بحذفه، بطيره، بعمل فيه أي إشي مشاكل. أنا بعرفه يعني أنا بعرفه أحسن منكم. المهم في لانش بوكس المدرسة بدنا نحط عصير كرتون، عصائر مع مصاصة، بدنا شوكو، وبدنا حليب الجنيدي الصغير. منتجات الجنيدي لكل الناس خصوصا للأطفال الصغار. كل الصباحات يا غالب زيدان، علا أبو عون، أهلا بسارة عمر، محمد دويكات منورنا، الهادي محمد هادي. في المدرسة وحتى في البيت قبل الأكل وبعد الأكل خلوها عادة، الله لا يقطع لنا عادة، عادة النظافة. في كتير أمهات ما بيسألوا عن أطفالهم، غسل إيديه ما غسلش إيديه، نظف إيديه قبل الأكل بعد الحمام، طلع طش لعب برجع بياكل عادي. علموهم على تنظيف اليدين دائما، لأنه الإيدين هم بيئة خصبة للفيروسات والميكروبات. بصابون السائل، صابون السائل اسمه سمارت، سمارت مين بتنتجه؟

0: علي زيد بيقول لكم بكفيك انه زوجتك تحبك، ترضى عليك امك، اختك توثق فيك وتفتخر بيك بنتك وتحترمك زميلتك، فيش داعي لحب النسوان كلها. قوية. رسالة قوية. وين بتاخدنا عيونك؟ عيونك بتجرنا مش بتاخدنا. الله الله.
1: شيني اكسترا.
0: لا حكينا العيون السود الحلوين وين بتاخدنا؟ وين بتجرنا؟ على منطقة مثلث بين نابلس والكرم جنين. وين؟ شو عنده؟
2: انا ما اعرفش يا ستة.
0: والله عنده كباب، عنده ريش مستوية ريحتهم واصلة لعنا.
3: صبح الصغير من
0: عندهم أبو سلطان، وعندهم أبو يونس، عندهم شباب زي الورد، عندهم خدمة 24/24.
2: صبح
4: تقول لي داري وانا داري حبك
0: ليه؟ لا
4: هو اللي نداري وازاي
0: ما والله اليوم المستمعين أشطر منك، شطورين حافظين عن ظهر غيب انه الزغلول.
4: يا قمر سلم لي
0: شكرا يا اماني زيد. ابو ادم حجاوي بيقول انه احلى جروب، ان شاء الله يضل احلى جروب، ان شاء الله ما ينحذف. شوفوا صاحب هذا البرنامج او هذا التطبيق روسي، الله لا يعيزنا ويعصب علينا الروسي اللي بده يسافر على روسيا او على اي مكان اخر. معك تطبيق بنك القاهرة عمان وعندك حساب في البنك، انجز الكثير من المعاملات وحرك حساباتك كما تريد من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان.

0: يعني هو الشلل أحسن من الموت؟ والله الساعة أخذتنا بعيدا، الساعة مش منتبهالها. أنا آسف.
1: راية أفهم تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

على زلزلي. صباح الخير مرة جديدة لمستمعينا وأعزائنا. محمد حمام رئيس عد صباحك، وإن شاء الله دائما المقدمات بتكون على الوجع، وإن شاء الله الناس بتفهم وتستوعب وتتعلم. كلنا بحاجة إنه نتعلم والله. مين اللي بيقول ممكن أشارك من واتساب رايا؟ صباح الورد يا درويش. إذا روى بيقول بده يرش على روقانه مثبت. نحكي لك مع شركة البريق تنتج مثبت للروقان، مثبت للسعادة،

0: ديروا بالكم كمان يعني جروب التليجرام, أنا شو حكيت, مش تهديد يا أيمن, هو فكرة أنه إذا بدنا نحكي مع بعض, إذا كنت بلشوا تحكوا مع بعض وخلال الحلقة فشو استفدنا؟ صفر. منى موسى إلها يومين مش عارفة توصل لنا, أهلا بك يا منى, الحمد لله أنك وصلتي إلى جروب هذا البرنامج. خلال هاي الفترة عم ناخذ فقرة التغذية العلاجية مسجلة لأسباب عند منار عثمان في إجازة, نحاول بعدد أقل من الدقائق أنه نعطي فرصة للمستمع يعرف ويتذكر يمكن معلومات بيعرفها والأطباء حكوله عنها. اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم, بعتقد أنه كل واحد عارف تشخيص حالته عنده طبيب وهذا الطبيب معطي أدوية وهو ملتزم فيها, لكن شو هي التغذية العلاجية المناسبة والملائمة والجيدة واللي ممكن تساعدكم أنتم كمرضى ارتفاع ضغط الدم؟ منار عثمان تعطينا الفكرة الواضحة, اسمعوها وتابعوا معها وركزوا معها.
1: كم عدد المرات اللي سمع فيها بعض الأشخاص هاي العبارة أو هاي النصيحة؟ إذا عندك ارتفاع في ضغط الدم فلازم إنك تخفف من الملح بهدف ما يصير عندك ارتفاع في ضغط الدم وتسيطر عليه في المستويات الطبيعية, ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. أكيد كتار منكم بعد هاي المقدمة البسيطة عرف اليوم عن شو رح يكون موضوعنا. موضوعنا اليوم عن التغذية العلاجية لمرض ارتفاع الضغط المزمن. في البداية خلونا معا نفهم أولا ما هو ضغط الدم. ضغط الدم هو قوة دفع الدم على جدران الشرايين أثناء دورانه في الجسم, ويشخص ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم أكثر من أو تساوي 140/90, ويتم تشخيص الارتفاع في ضغط الدم من خلال قياسات متكررة في مناسبات وأوقات مختلفة وليس اعتمادا على قراءة واحدة. المشكلة الكبرى أن ارتفاع ضغط الدم يسمى أحيانا القاتل الصامت, لأن معظم الأشخاص المصابين به قد لا يشعرون بأي أعراض واضحة, وقد تظهر الأعراض بشكل أكبر عندما يكون الضغط مرتفع بشكل جدا كبير, والأعراض تتمثل مثل الصداع الشديد والشعور بالدوران وتشوش الرؤية وألم في الصدر وضيق التنفس والغثيان أو القيء وأحيانا اضطرابات ضربات القلب. وفي حال غياب الأعراض بعد التشخيص في مرض ارتفاع ضغط الدم, هذا لا يعني أن الضغط عاد إلى الرقم الطبيعي أو أن الشخص قد يستطيع التوقف عن أخذ الدواء, لأن هذا الإجراء قد يسبب في مضاعفات, هذه المضاعفات تهدد الصحة والحياة, مثل يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية المفاجئة أو قصور القلب أو تلف الكلى وغيرها من المضاعفات. لذلك بما أن ضغط الدم يعتبر من الأمراض الصامتة, من المهم جدا الوقاية منه, خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي وراثي بالإصابة في هذا المرض. وتكون الوقاية بشكل أساسي من مرض ارتفاع ضغط الدم من خلال تعديل نمط الحياة ومن خلال التغذية المناسبة. وأول خطوة للوقاية من ضغط الدم هو التقليل من عنصر الصوديوم. وعنصر الصوديوم هو موجود بشكل كبير في ملح الطعام, وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك البالغين 2000 ميلي جرام من الصوديوم يوميا, أي ما يعادل أقل من 5 جرامات من الملح يوميا. وأيضا يجب على الأشخاص المصابين في مرض ارتفاع ضغط الدم أو الذين لديهم عامل خطورة للإصابة في هذا المرض الابتعاد عن بعض أصناف الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم, مثل اللحوم المصنعة والمخللات والزيتون ورقائق البطاطا والمقرمشات وبعض أنواع الأجبان والمعلبات والشوربات الجاهزة والصلصات ومكعبات مرقة الدجاج والوجبات السريعة وحتى بعض أنواع الخبز. والأكثر أهمية أن بعض هذه الأطعمة قد لا يكون مذاقها شديد الملوحة, ومع ذلك قد تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم أو قد تسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير, مثل مشروبات الطاقة ومبيض القهوة أو الإفراط في شرب القهوة والشاي لأنها تحتوي على الكافيين الذي يعمل على تنشيط الجهاز العصبي وزيادة تضييق الأوعية مؤقتا, بالتالي ارتفاع ضغط الدم. والآن السؤال الأهم, هل يكفي الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم أن يقلل من الصوديوم فقط, أم أن هناك نمطا غذائيا متكاملا مخصصا لدعم التحكم بضغط الدم؟ وهنا يأتي دور نظام الداش دايت. الداش دايت وهي عبارة عن حمية غذائية مخصصة للأشخاص المصابين في مرض ارتفاع ضغط الدم، وهذه الحمية ليست حمية قاسية أو مؤقتة، وإنما نمط غذائي يركز فقط على زيادة بعض العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب وضغط الدم، وأبرزها البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، ونحصل عليها من خلال الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان قليلة الدسم. كما يعتمد النظام على اختيار مصادر البروتين الصحية مثل الأسماك والدواجن، مع الحد من اللحوم المصنعة والدهون المشبعة والسكريات المضافة والأطعمة الغنية بالصوديوم. بمعنى آخر، حمية الداش دايت تركز على ما يجب إضافته على الغذاء للوصول إلى نمط غذائي متوازن يدعم صحة الأوعية الدموية ويساعد في التحكم بضغط الدم. وهنا نصل إلى السؤال الأخير في لقائنا اليوم، إذا كان الشخص مصابا بارتفاع ضغط الدم ويتناول الدواء، فلماذا يبقى الغذاء مهما؟ لأن السبب في مرض ضغط الدم هو نمط الحياة، ويزيد عندما يكون هناك استعداد وراثي، والدواء يكون جزء من العلاج لكنه لا يغني عن نمط الحياة الصحي. فاختياراتنا الغذائية ومستوى النشاط البدني والوزن وكمية الصوديوم في النظام الغذائي كلها عوامل تؤثر في التحكم بضغط الدم. وقبل أن نختم لقاءنا اليوم، دعونا نحول هذه المعلومات إلى خطوات عملية يمكن تطبيقها يوميا. إذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم، تذكر أن العلاج لا يتوقف عند الدواء، بل يبدأ أيضا من نمط حياتك. أولا، خفف من الصوديوم وخصوصا الموجود في الأطعمة المصنعة والجاهزة والمعلبات والمخللات والصلصات. ثانيا، اجعل الخضروات والفواكه جزءا أساسيا من يومك، إلى جانب البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات للحصول على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف. ثالثا، اختر مصادر البروتين الأقل بالدهون المشبعة مثل الأسماك والدواجن والبقوليات، وقلل من اللحوم المصنعة. رابعا، حافظ على وزن صحي وادمج النشاط البدني المنتظم ضمن نظام حياتك بما يتناسب مع حالتك الصحية. خامسا، راقب ضغط الدم بانتظام والتزم بالأدوية الموصوفة لك، ولا توقفها أو تغير جرعتها دون الرجوع إلى الطبيب. وأهم رسالة أريد أن أترككم بها اليوم، ارتفاع ضغط الدم يمكن التحكم به بشكل أفضل عندما نجمع بين العلاج المناسب ونمط الحياة الصحي. فلا تنتظر ارتفاع قراءة الضغط حتى تبدأ بالاهتمام بغذائك، ابدأ من اليوم، لأن الوقاية اليومية تصنع فرق كبير على المدى الطويل.

0: كمان مرة منصبح عليكم. أهلا وسهلا بدينا ومحمد عابد، يسعد صباحك. أبو سعيد من الخليل منورنا، هلا بسارة. أم جميل صباح الورد، صحة وهنا على فنجان القهوة الطيب مع قطعة الشوكولاتة. يا مين؟ مين اللي باعتها؟ أم أيهم؟ على فكرة صور ما بيبين مين بعتها، فكرتها رامز عبد الباقي لأنه هو اللي قبل. مع الورد يا أم أيهم، سلام الأطرش، رسالة تهديد كاتبها. قلنا لكم لا تخلوا يعصب، إذا عصب بتهور.
1: أسد
2: يا روحي وقلبي وعيني، يعني بيحبك قدي، يعني بيحبك.
0: في صبايا ممكن يترددوا يا جماعة، يفوتوا على جروب ويترددوا بأنهم يكتبوا، ممكن يستحوا، خلوا الموضوع في البرنامج عشان هيك، عشان يعرفوا أنه الموضوع لإلي واصل. والله أنتوا زي الصف، على رأي مصطفى زي صف المدرسة، صف أول وتاني وتالت ورابع وخامس، هدول بيطلع المعلمة من هون بتطلع وبيعملوا مشاغبات، هات سكتهم.
2: مش كل من قلبي عواطف عواطف وغيرك يا روحي ماني شايف.
0: أنا حطتك عريف، يا سلام. أنت وفادي ماضي، فادي ماضي معنا، معنا فادي، فادي انت كمان عريف على الجروب. تكتبوا لي تقارير. كل واحد بشاغب، علشان مش عارف شو بدي اعمل فيه، يعني لسه ما قررت. عموما أنا كنت كتير أوقف عريفة بالصف، بس عمري ما وزيت وفسدت عن حدا. كنت أفهم منه أنا صغيرة أنه فكرة العريف هو جوسسة. سبحان الله الذكاء. طيب بدنا نروح، معلش اسمحوا لي، على المسنجر تبع رايا، لأنه في كتير رسائل من المستمعات والمستمعين. من عمر، عمر نعيم اللي بسمع بأحلى صباح ومروق وتارك الشغل لبعد الـ11، كل الاحترام.

0: يعني
1: صحة وهنا يا ردينا عمر، صحة وهنا. كاس الشاي واضح اللي بعتيها إنها بتشهي ومعمولة بحب، وأكيد هذا شيء الضيافة. وبالنسبة للزغلول، هو للنساء وللرجال، اللي بقولك بتقول له مرته يلا نروح على الزغلول، بقولها لا اعرفي إنه منافق، لأنه هو حابب يروح.

0: عموما بالنسبة لحلقة الخميس أنا لحد الآن ما عرفنا كيف ممكن نمشيها أو نسيرها.
1: أحلى من القمر هي وأحلى يمكن شوية،
0: بس بعتقد إذا في مشاركات صوتية أو مشاركات معينة ممكن تكون على الماسنجر، لأنه أكثر خصوصية من جروب التليجرام. الناس اللي ما بتحب يبين مين شارك بشو شارك ما بعرف لحد الآن ما قررنا. أو يا سلام بنعملها حلقة مصطلحات شعبية، في حدا بيستحي إنه يحكي كلمة شعبية فلسطينية؟ بنجمع كلمات ومنشارك الناس.

0: كل الصباحات لخليل أبو رامي وإبراهيم وكريم وصبايا المشغل في كفر نعمي يا أبو مازن. لكل أهل كفر نعمي صباح الورد.
1: أنا طاير من الفرحة ولا قادر أنا مصحى.
0: تابعوا صفحة الشيني إكسترا باليستاين على الفيسبوك لأنه كل عرض وكل إشي وكل معلومة وكل مسابقة وكل فرصة للربح ممكن تكون هناك أول بأول. أو إذا الفرع قريب عليك فيك تروح وتشوف إيش الأشياء اللي نازلة بالعروض. كل عام وإنت بخير ومولد نبوي يا رب يكون شريف على أمتنا الإسلامية يا أبو خالد الخراس. إشي خفيف؟ لا مش خفيف. لما زوجتك او العكس على فكرة زوجك احب انا اقلبها للامور اجا يحكي انه عنده مشكلة معينة بجوز ما بده يسمع الحل. مش كل مشكلة لازمها حل، في مشاكل بلزمها اشياء اخرى. شو هي هاي الأشياء الأخرى؟ بتمنى إنكم تسمعوا الدكتور طالب دكادك استشاري التنمية والسلوك. دكتور طالب كان معنا لسنوات طويلة بس إحنا هلأ عم نسرق، مش سرقة، سرقة حلال يعني بإذنه، من المواد اللي بينتجها على السوشيال ميديا. وحبيت أشارككم بهذا الفيديو إنه لما مرتك تيجي تحكي لك إنه عندها مشكلة شو ممكن تعمل؟
2: أخي مش كل مرة زوجتك بتحكي لك عن مشكلة بيكون بدها منك حل. بعرف الجملة ممكن تستفز كتير الرجال لأنك بتسمع صار معي مشكلة بالشغل، فعقلك مباشرة بقول مشكلة إذا بدها حل، فأنت بتقول اعملي هيك، احكي مع مديرتك، طنش الموضوع، وأنت مقتنع أنه أنت قدمت لها مساعدة. فجأة هي بتزعل أكثر وأنت مباشرة بتصير تفكر طب يا عمي أنت شو بدك مني؟ أحيانا الإجابة جدا بسيطة، هي بدها تسمعها، بدها تشعر انك فهمت ليش هي منزعجة. جرب المرة القادمة بدل الحل الفوري انك تقول واضح ان الموقف ضايقك، احكي لي شو صار، وضلك اسمع لحد ما تخلص حكي، وبعد ما تخلص اسألها بدك رأيي ولا بدك بس اسمعك. يمكن تكتشف انه اقوى حل قدمته كان انك ما قدمت حل من البداية. بعرف صعب على الرجال عامة، ومع هيك جربوها خبروني نتيجة.
0: خبروني أنا نتيجتها بليز.

0: ملحن.
1: لا عن جد أنا بحكي لك عن جد، كلامه الدكتور طالب صحيح. أحيانا لما يجي يقول لك حدا أو على الأقل زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك في مشكلة معينة، مش بس مع الشغل، مثلا مشكلة مع جارتها ولا كذا، هي بدها تسمعها بجوز أكتر.
0: ملحن.
1: اسمعوا اسمعها، هذا هو الحل. تقعدش تشاطر وتحطي بحلول، لا، وأحيانا بكون يلوم فيها. هي متضايقة، هو بيقعد يلوم فيها، يحط الحق عليها.
2: وده الحلو متضايق باخذه على الحدايق
1: مثلا. اسمعها وخذها على الحديقة، فيش حدائق،
2: انت حلال تفطري لأنك
1: مخففة. خذها على البحر. شو فيش بحر؟ خلاص خدها على الزغلول يا عمي، خدها تتسوق في الشني اكسترا، حط لها حساب كم من 1000 شيكل في بنك القاهرة عمان، غذي لها حسابها. الحل عندها على فكرة، هي لما تتضايق لحالها رح تقوم تبلش في الدار تنظيف، رح تبلش في الشبابيك والمطبخ وتقلبوا قلابة، وأكيد منتجات البريق حتكون حاضرة. سمارت ألترا سمارت. ابعتوا لي أساميكم، اللي مش واضح الاسم على التليجرام، مش واضح اسمه، بقول صبحي لنا على كذا، بعت لي اسمك عشان أعرف مين اللي بصبح على مين. للصباحات يا أحمد عتيق وللست الوالدة، هلا بإم رواد التي ظهرت أخيرا على التليجرام، منورة يا إم رواد، صباحك عسل يا إم جهاد مناصرة وأمل، بنات المشغل في بيت مرين يسعد صباحكم. الجروب إذا عندك يا كفاح، إذا عندك تليجرام الجروب سهل جدا، تعملي بحث على خانة البحث برنامج أحلى صباح، بفوتك مباشرة هناك لأنه جروب عام.
0: محبوبتي محبوبتي أنت الشجر وأنا المطر.
1: شو أفطرتوا من منتجات الضيافة يا أبو خالد الخراز؟ يعني مثلا هل تونة الضيافة كانت حاضرة؟ شو كان الفطور؟ الجنرال سامح، ها شوف اسمه. يعني المفروض قلنا لك يا سامح بن زايد انك انت الشيخ سامح مش جنرال، خليك شيخ.
0: وثالثنا
1: بقع بقع
0: من اين ياتي النوم؟
1: بقع بقع
0: من اين ياتي النوم؟
1: رودين عمر بتقول فعلا الرجل بيكون، يعني هي بتكون متضايقة بصير يصرخ، لازم تفهم زوجتك على الأقل. التكتيك اللي حكاه الدكتور طالب، اسمع شو بدها، مثلا زعلاني من أختك، زعلاني من جارتكم، زعلاني من الشغل، زعلاني من أي إشي، من شغل البيت، من الضغط، هي بحاجة إنك تسمعها، خليه اسمعها للآخر.

0: أهلا بحاتم كركي، شلونك يا حاتم كركي؟ أعتقد من الخليل.
1: دوكا دوكا.
0: هذه للجنرال. اليوم عيد ميلاد غالب زيدان، إن شاء الله يا رب عيد

أبو يامن أبو إدريس، لازم نحفظ الاسم يا أبو يامن. شكرا على الصورة اللطيفة اللي أنت بعت لنا إياها من شاطئ قيصاريا، منظر البحر برد الروح. إذا كان صورة كيف لما يكون على أرض الواقع بحرنا. هلا انت يا جنرال، انت نفسك سامح زايد صح؟ اذا سامح زايد فاحنا بنحكي لك دايما انك حدا تاني. ميمونة عياد نور التليجرام. دارك ويب، يا ريت تبعت لي اسمك، مش حلو اقول دارك ديب، الله يبعد عنا الدارك.

امبارح شفت لكم خبر انه نجم سهيل طالع في الجزيرة العربية امبارح الفجر او امبارح الصبح، بين يعني هدول اللي بيراقبوا الفلك وبيراقبوا السماء وبيعرفوا نجم سهيل بيقول لك طلع واخيرا. وعلى ما يبدو انه طلوع نجم سهيل بيعني انقلابات جوية او تغييرات في الاجواء ودخول الخريف بشكل عاجل او بشكل اسرع. هلأ لسه ما طلع عنا في منطقة الشرق، احنا بلاد الشام بيقولوا انه الشهر القادم ان شاء الله بيطلع عنا. اذا طلع سهيل قرب السيل يقول المثل الشعبي. وكله بعلم الله، كله عند الله وبعلمه، بعلم الغيب.

0: شايفت لكم صرتوا يا عبد درويش حكماء على الواتساب، كنتوا تبعتوا رسائل قصيرة وصباح لفلان وصباح لعلان وتعلقوا على الكلام. أنا بسرعة لازم نصلح الواتساب بسرعة، المستمعين طبيعتهم اختلفت. بنشوف العلاج ولكن بعد الفاصل.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات

تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

23 24 دقيقة بعد الساعة العاشرة في أحلى صباح من الرايا أف أم. رايا معكم دوما على كل الموجات وعلى رايا تي في دوت بي اس برعاية بنك القاهرة عمان. على الفيسبوك بالإنجليزية بتلاقوا الشيني إكسترا، متعة التسوق والتوفير والجيب الضل دفيانه.

النار اليوم ارتفاع على درجات الحرارة من اليوم للخميس أجواء نار نار نار. يعني فيك تحكي أنه أعلى من معدلاتها بخمس درجات مئوية، يعني نعتبرها موجة حارة بدها فريشة. نار نار نار فريشة بتطيخ فراولة. النار بدها فروت أب أو كوكتيل الجنيدي. نار بدها ترطيب، مي، نظافة، برائحة الألترا سمارت. في ناس بالشوب بيشربوا سخن عادي، بحبوا السخن، دنيا نار وهم بيشربوا بشاي ونسكافيه سخن. بالنسبة للبث المباشر على التليجرام بجوز فادي ما في صوت ولا في صورة، الناس بتطلع لهم شاشة سوداء، أنا كذلك الأمر مش عم بطلع مع البث المباشر. احنا زي ما قلنا لكم بارح واليوم عم نجرب على البث المباشر على التليجرام، رح نحاول نستكشف شو طبيعته. ما في بث مباشر أصلا بارح، يمكن ما زبط. انتبهت لتعليقك يا فادي. صباح الورد شباب، يومي كيك. فادي من الشوب والنار ومن التليجرام من الجروب صار يكتب العربي انجليزي بسبب الجروب. أبو يامن أبو إدريس بيعلق على موضوع الطقس ونجم سهيل بأنه سامع من بعض المتوقعين في مجال الأرصاد الجوية أنه الشتاء القادم رح يكون شديد بسبب ظاهرة النينو. في ناس بتقلل من شأن هاي الظاهرة، وفي ناس بتقول لا السنة رح تكون عن جد أجواء متطرفة في بعض المناطق في العالم، وأصلا موجات الحر اللي في أوروبا هي جزء من ظاهرة النينو. فبيقول قارئ أبو يامن إدريس إنه المي إن شاء الله أمطار تكون كثيفة على المنطقة، الرياح تكون يعني رح تكون شديدة، أمطار غزيرة. إحنا بنتمنى أمطار غزيرة وأمطار خير.

اهلا بام يزن السرور النور. طب فادي ليش اليوم ما في؟ اذا كان امبارح على تليجرام البث ممتاز، ليش اليوم ما عملت لهم بث؟ عشان يعرفوا ليش اليوم ما في بث.

محمود، صباح الورد من زوجتك الغالية منار، بتصب عليك وعلى مها وبيان، وإن شاء الله مع أحلى صباح ببلش يدب فيهم النشاط، يدب فيهم أو تدب فيهم الروح. أبو أدهم برأيه إنه المرأة بدها كتالوج عشان تعرف شو اللي بدها إياه وشو اللي ما بدها إياه، شو اللي برضيها وشو اللي لا. يعني هي بتزعل، بتقولها يا حبيبتي ارضي برضاش. وأنا معك أبو أدهم، أحيانا بدنا كتالوج لأنه إحنا مش فاهمين حالنا، أحيانا بنكون مش عارفين شو بدنا في بعض اللحظات. والله يا أيمن معك حق، إحنا بلادنا غير مهيئة، كل بلاد المنطقة غير مهيئة، بنيتنا التحتية لا أمطار غزيرة كثيرة ولا لحرارة عالية ولا لثلوج، فالأجواء المتطرفة بتكون صعبة علينا. حتى إذا لاحظتوا السنة في أوروبا كمان كانوا اكتشفوا إنهم مش مهيئين للحر، يعني تخيلوا إنه ما في عندهم مكيفات، ما بيعرفوا اسم المكيف، شو هو المكيف ما بيعرفوه، لذلك لما صار موجات حر صاروا ينهالوا على محلات المكيفات ويشتروا ويتطاوشوا، بدهم يركبوا مكيفات لترطيب الأجواء.

0: وإلى التالي. من فترة كنا نتحدث عن مبادرة بصيرة أمل، هاي المبادرة اللي تم إطلاقها من أجل الحديث والمطالبة بحقوق المكفوفين في فلسطين، للحديث باسمهم والمطالبة بحقوقهم من قبل المؤسسات، من قبل متابعة قضاياهم من قبل المجتمع، شو أبرز القضايا الساخنة اللي بيحتاجوها. هاي المبادرة شافت وارتأت أنه في كثير ملاحظات من أشخاص مكفوفين في فلسطين، أنه بيتقدموا من سنوات للتربية والتعليم للتوظيف في هذا السلك ويتم رفضهم أو تأجيلهم، رفضهم بشكل غير مباشر. لذلك تم إطلاق حملة من حقي. هذه الحملة تتعلق بالمطالبة بتوظيف المكفوفين في سلك التربية والتعليم. يتحدث عنها أكثر هذه الحملة تحديدا مصطفى الجوهري الناطق الإعلامي باسم مبادرة بصيرة أمل، ورح يعطينا فكرة كمان للي فاتهم الاستماع قبل فترة عن هاي المبادرة.
1: المبادرة انطلقت من وجع المكفوفين، من المشاكل اليومية اللي بواجهها الكثير من فلسطين، المعاناة اليومية اللي بيعانوها. حبينا نكون إحنا صوت ورسالة الكفيف، همزة الوصل ما بين المكفوفين ما بين المؤسسات ذات العلاقة، من أجل رفع صوتهم وإيصال رسالتهم اللي بصراحة يواجهوا كثير مشاكل وصعوبات. هي مشاكل سنوات ومتفاقمة هاي المشاكل، وبتأدي إلى أنه صراحة في بعض المكفوفين صار في عندهم يأس، وصار في عندهم يعني بصراحة بطل عندهم أمل. فإحنا حبينا من بصيرة أمل أنه نعيد هذا الأمل رغم الألم لكل كفيف فلسطيني بواجه هاي الصعوبات والتحديات على أرض الواقع.
0: كيف بتتعامل معكم وتتعاون معكم المؤسسات اللي أنتوا بتتوجهوا لها، بتحاولوا تتواصلوا معها مصطفى، الجهات المعنية، كيف شايفين؟
1: والله في تعاون الحمد لله. يعني احنا حملنا 3 ملفات في البداية مع سلطة النقد الفلسطينية، جلسنا معهم وحطينا ملاحظات كتير مهمة، لأن هناك أنا ذكرت لأخونا عنان ولأخونا نضال أنه هناك مجازر وبدي يزعلوا مني تمارس بحق الكفيف في البنوك الفلسطينية. لما الكفيف بتوجه للبنك بده يحصل على دفتر شيكات أو بده يحصل على سحب نقدي أو معاملة نقدية، بده يشاهد 2 عبصمته، رغم أنه هو مؤهل ويحمل شهادة بكالوريوس ومتعلم. فليش أنتوا بتعاملوا الكفيف على أساس أنه أمي وهي الخدمات المصرفية التكنولوجية؟ ما عندهم مش إلمام حتى نجوى أنه أنا مثلا كشخص كفيف أستطيع تعتيم الشاشة من أجل الحفاظ على معلوماتي البنكية. فإحنا بدينا ملاحظات كمبادرة على التعليمات اللي رح يصدروها قريبا بما يتعلق في المكفوفين، وإن شاء الله رح يكون في تغيير في هذا الملف
0: إن شاء الله.
1: عبر راية FM البنوك الفلسطينية وجمعية البنوك بأنه فعلا يكون في تغيير للأفضل، لأنه كتير معاملات البنكية أختي نجوى مرتبطة بالأشياء اليومية الكفيف. يعني إذا بدي أحكي على سلطة الطاقة وتجاوبهم، طب مشروع الطاقة لازم يكون الكفيف عنده مثلا دفتر شيكات عشان يكون ضمان لهذا المشروع ويقيسي على كتير تفاصيل يومية للكفيف. طب ليش ما يصدر دفتر شيكات؟ ما انه مؤهل وقادر ومتعلم
0: يعني صحيح هاي القضايا لازم يتم تجاوزها سريعا، او لازم تم صحيح. تجاوزها من زمان حتى وحلها
1: صحيح. وديوان الموظفين العام طبعا جلسنا معهم وتجاوبوا، وفي لقاءات قريب ان شاء الله. وزارة التربية والتعليم العالي قعدوا الشباب مع الوزير، انا ما كنت موجود، واللي صراحة في معاناة كبيرة، ومن خلالها اطلقنا حملة اللي هي من حقي، الحملة من أجل توظيف الكفيف الفلسطيني في سلك التربية والتعليم، لأنه في هناك ظلم مجحف بحق المكفوفين، وأنا مسؤول عما أتحدث فيه وأتحمل كافة المسؤولية الكاملة بهذا الموضوع. اللجان تنقسم إلى لجنتين أخت نجوى، الامتحان الكفيف الأول هو امتحان نظري بيجتازه بنجاح، الامتحان الأول اللي هو العلمي أيضا في بعض المكفوفين بيجتازوه بتميز، وصلوا للجنة اللي هي المتخصصة بذوي الإعاقة، اللي كان عدد ذوي الإعاقة المتقدمين في هذا العام 81 شخص على مستوى الوطن. النتائج ما طلعت، مكفوفين ضمن المقابلة الأولى أخذوا غير لائق للتدريس، أمثال قسام عبيد من الخليل مثلا. يعني هون إذا الكفيف اجتاز المقابلة الأولى ما بيجتاز المقابلة الثانية. في ملاحظة هامة هون، احنا ليش انطلقنا بهاي الحملة؟ لانه المتضرر الاول الكفيف الكلي، هناك في تعليمات واضحة للجنة اللجنة المقابلات انه الكفيف الكلي يكتب له غير لائق للتدريس او غير لائق للعمل، لانه هو مش لانه ما عندوش قدرات، لأنه هو كفيف كلي حسب سياستهم لا يستطيع أن يسيطر على الحصة الصفية في المدارس الحكومية. أمثال ليث النيس من كلكيليا يحمل بعد شهر ينتهي من شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، وهو مدرس في جامعة النجاح الوطنية، في المدرج بيكون نجوى 150 طالب جامعي في المدرج.
0: يعني من يستطيع أن يسيطر على عشرات طلبة الجامعة فيستطيع أن يسيطر على صف مدرسي.
1: يقدم للسنة السادسة حسنات الحسنات، يقدم للسنة الثانية 10 على التوالي. هناك سياسة من وزارة التربية والتعليم، من الشؤون الإدارية ومن الوزارة بأنه هذا الكفيف الكلي بالذات في موضوع المعلم، المرشدين يتوظفون لأنه مرشد برأيهم هو شغله مكتبي يستطيع العمل، ولكن المعلمين هم المظلومين في هذا الملف.
0: طب كيف أنتم من خلال الحملة، كيف مصطفى من خلال الحملة بتحاولوا تقنعوا الوزارة أو تخترقوا في قرارات الوزارة؟
1: إحنا جلسنا مع الوزير واقترحنا بدائل عديدة له للديوان، ورح نتواصل مع رئاسة الوزراء، وأنا بعت بالأمس الفيديو للناطق باسم الحكومة الدكتور محمد، لأنه إحنا بالنسبة لنا في بدائل. أنت يمكن أن توظف معلم مساند للمعلم الكفيف الكلي في الصف، أنت تنادي كتعليم عالي بدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، فأنت من أجل ذلك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معلم مساند، تحتاج إلى معلم برايل، تحتاج إلى معلم تكنولوجيا. التعليم الجامع بمديرياته أختي الكريمة في التربية والتعليم، ليش ما يكون أحد طواقم هو من المكفوفين؟ هناك مدارس خاصة للمكفوفين يكون فيها معلمين مبصرين، لماذا لا يتم اعتماد الكفيفات في المدارس الخاصة بالمكفوفين حتى لو نتابع على جمعيات في انتداب لهذه المدارس؟ فبالحقيقة أخت نجوى أنا بناشد مرة أخرى وثاني وثالثة، هذا الملف ملف كبير، ملف شائك، وملف يعيق توظيف المكفوفين في الوزارة. وهم بعض طبعا مرات بعض الأسماء بقول لك إنه مثلا في نموذج مثلا مصطفى في جنين مثلا ما أبدعش في مثلا في مدرسة معينة، لا يعني إذا كان في نموذج أخفق، هناك في نماذج من المكفوفين أبدعت في إدارة الحصص الصفية، أمثال سرحان حسين في قبلان وأمثال كثير من النماذج، والنماذج هي واضحة لدى التربية والتعليم أصلا يعني في هذا الخصوص.
0: الله يوفقكم إن شاء الله وتقدروا إنكم تاخذوا هذه الحقوق وهذه المطالب تحديدا في حملة من حقي لوزارة التربية والتعليم، وتعملوا اختراق في قراراتها، ديش أسميه تعنت، لكن في القرارات اللي هي متخذتها بهذا الإطار.
1: هو تعنت وإجحاف، لأنه لا يعقل أن يبقى 12 سنة حسنات الحسنات وإله أخو كفيف يحمل شهادة بكالوريوس 4 سنوات الرسوم في الجامعات الفلسطينية وتجوا يعانون من أجل أن يصطدم بهذا الحاجز.
0: طلع على تواصل معكم مصطفى الجواري، تحياتنا لكم في مبادرة بصيرة أمل، يسعد لي صباحك.

أهلا وسهلا فيكم من جديد المستمعين الأعزاء اللي متابعينا في كل أرجاء الوطن، اللي مجازين في دورهم غالبا الآن، يمكن عمالهم فاردين سفرة الفطور وبيفطروا صحة، وهنا اللي على الطرقات طريق السلامة وصلت الأمور تسألوا على الجروب تبعنا عن وضع الشوارع والطرق. احنا جروب أحلى صباح على الهواء يا مظفر، كيف حالك مظفر؟ لقي هالجروب قال لك خليني أسأل كيف طريق المربعة، كيف كذا. السندس وبقية الشباب والصبايا اللي بيسألوا البث المباشر، لا البث المباشر إذا بدكم تتابعونا، يعني أنت تابعنا من خلال تطبيق رايا اسمعنا، حتى لو أنت على فكرة زحته على جنب وفتحت على تيليجرام أو على أي تطبيق تاني بضل مفتوح وشغال، أو على رايا tv.bs. أبو منصور بيقول اتطورت الأمور، وين في سولار؟ السولار موجود في كل مكان يا أبو منصور، سعد صباحك، هذا أحلى صباح، مش محطة خدمات اجتماعية. طيب أبو مالك بيصب على كل الشغالين على البواقر، إن شاء الله نهارهم سعيد، يعطيهم العافية.

0: المرجلي برا والمسكن جوا.
1: عشيك اللي بيجي عالبيت اللي داخلك جسم كف.
0: طيب رؤوف فارس بصبح على أبوه أمه يحكي لهم الله يطول بعمركم ويخليكم لبعض.

أمن، مش أخذها وتجوزها، أمن ليش يحكي حكي حب بينام على وجهه طب. مش معنى إنك تزوجتها إنه ما تسمعها كلام حلو بين الفترة والأخرى وبس وإنت خاطب. أبو مازن بيشكرك يا يوسف على إحضار الحلويات للشغل، الله أعلم شو جاب لهم حلويات، يا نيالهم.

حسام البكري دخول شبه متأخر على أحلى صباح، ولكن أهلا وسهلا. إن شاء الله يا أبو جواد قريبا تنحل مشكلة الواتساب، إذا ما رجع لنا رقمنا القديم. يعني أنا أعطيتهم فراية مهلة من هون للخميس الصبح. الخميس الساعة 8، مش رح أأجلها، فيش تمديد.

عبد مفارجي بصب على طبيب العيون أيمن أبو حديد. نهار سعيد. موضوع السولار ومتى بيتوفر؟ ليش هو لسه مش متوفر يا أنس؟ سلام عد علمك. السولار والمخصص للبواقر والسيارات الكبيرة لسه مش مكفي السوق الحاجة. أنس بقول أنه لساتهم متغلبين الباقر لبين ما يعبيه. عموما هذا مش من اختصاص أحلى صباح. هو أكثر لمع الناس، بعتقد أغلب غالبا لمع الناس. علي ماضي بيقول طلب أنه نسلط الضوء على مدرسة القلب الكبير للصم والبكم في قلقيليا. حاضر ولا يهمك يا علي، إن شاء الله بقدر أوصل لهم.

0: عماد حواري بجاوبك يا أنس. هيو بقول لك مشكلة السولر انحلت في رام الله، لكن بقية المحافظات يبدو لسه عندهم مشكلة فيها. عبد بيقول الأنثى كل ما كبرت بتضل تحب إنك تأخذها وتشتري لها حبة زواكي. الإنسان مهما كبر الذكر والأنثى يا عبد لحاجة من يهتم فيه، سمعوا كلام حلو. عارفين إحنا مثلا الأب والأم بيكبروا بصفي إنه وكأنه خلاص كبروا انتهوا على جنب، مش مهم يطلعوا، مش مهم يطشوا، مش مهم نجيب لهم أشياء بحبوها. لا بالعكس، مهما وصل عمر الإنسان بحاجة إنه تهتم فيه. هو اهتم فيك وانت صغير ولاعبك وداعبك واشترى لك الأشياء وباسك وحطك على إجره وحملك. الأب والأم مهما كبروا كمان إنسان هيك بحاجة. لا لكل للاستعمالين لكل الاستخدامات لكل الأعمار، الاهتمام والحب مع ناس حلوة، مع ناس حلوة. طشي ومشوار دخلت واحدة مش معناه انه كبر خلاص. كلنا قمنا وقلنا مين الحلوة وانا قاعد صغار. كانوا يطلعوا اهلك وانت صغير ويتركوك، كانوا ياخدوك انت، كانوا يتركوك يا سلام. انت لانك كنت شيطان صغير.
1: من عارف انك انت والدي. الله والدي بيسرقني يعني.
0: محمد علاوني شفت كل رسائلك وصبحت عليك، ولكن الرسائل ما كانت لي بشكل مباشر.

هلا انا مش كل واحد بيقول لي صباح الخير او كلمه بدي اقراها، انا ما بقرا هيك يعني، مش يا محمد وانس، مش كلمه كلمه، مش حرف حرف انا بقراه. فكرة الفكرة، فكرة الرسالة، إذا كانت صباح الخير مثلا صباح الورد، أنا برد عليه صباح الفل يا فلان. شكرا على الأمنيات الحلوة أم مصطفى.

الجنرال مش سامح، مش سامح اللي بنعرفه، يبدو أنه سامح تاني. صرت عندي كأنه خبرة في المستمعين اللي بعرفهم من زمان أو اللي بتواصلوا معنا من زمان، أنه ممكن شو الإشي اللي يحكيه وشو الإشي اللي ما يحكيه. سامح زايد اللي بعرفه مش ممكن يقول يا رب تنط من صيف لصيف. فإذا بدك إياها تنط من صيف لصيف معناها أنت بدك تتخرب الكون اللي ربنا خلقنا عليه أربع فصول، لازم تعيش كل فصل وتحمد ربنا وتشكر ربنا على كل إشي بيجي منه. مش معقول إنه هلأ نكره الشتاء، ما بصير. شكرا يا محمد منصور، وتحياتنا ناصر منصور، ناصر منصور من وادي قانا الجميل. اليوم ابصر شمالي، انا مش عم بنتبه على الساعة بالمرة. خلص خلص حبيب ابو زريق، صباح الورد. ابو سائد الخراز، لا التليجرام ما بيوجع الراس، بس طبيعته مختلفة عن الواتساب. طبيعة الناس ممكن تشوف بعض شو بتكتب وبترد على بعض، لذلك الاشي مش مجدي. انا ما بحب هاي الاشياء.

إيه المناسف سامع؟ المناسف، هات المناسف أحكي لك عنها شوي. المناسف إلها أصول، في مناطق متخصصة بالمناسف، بس في ناس ممكن يكسروا المنسف ويعملوا نص نص، يعني مش منسف كامل بأصوله، ولكن ممكن يحطوا جميد الجنيدي السائل ويعملوا منسف زاكي. جميد السائل من الجنيدي طبعا موجود على ما أعتقد حجم لتر، بعرفش إذا في أحجام تانية كمان، في أي سوبر ماركت في داخل الثلاجات راح تلاقوه على الأكيد، إنكم راح تلاقوه بثلاجات الشيني إكسترا بكل الفروع. الشيني إكسترا لمتعة التسوق زائد التوفير، لأنه دائما عندهم عروض، كل يوم في عرض جديد، وبغالبة أيام الشهر في عروض على غالبية الأصناف الموجودة عندهم.

اليوم الثلاثاء هو لا نهاية أسبوع ولا نص أسبوع بالضبط، هو من منتصفين الأسبوع. شو اليوم الطبخة؟ هل هي طبخة كبيرة ولا طبخة متوسطة ولا معكرونة؟ أحيانا بمشوها بمعكرونة. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية بتقدم لكم معكرونة مارتينو الإيطالية، في منها أعواد طويلة وفي منها أشكال. مارتينو ابحثوا عنها رح تلاقوها.

0: بروتين مشوي عمرك شفته؟
1: شفت السراب بعيني لما بالي وخير.
0: شفت السراب بس ما شفت البروتين المشوي اللذيذ اللي بنسيك الجوع بنسوك الهم.
1: شفت الغدر بعيونك لم
0: له له له شفت الغدر يا عمي احنا منقول لك شفت الزغلول شفت اللحمة شفت المشاوي
1: لما ظهرك ملأ دور بعيون الناس عن حدا ما بين الناس لبدها بلبن.
0: تطبيق واحد لبنك القاهرة عمان في عالم من الخدمات اللي قادرين تتحكموا في حساباتكم من خلالها.
1: حدا ما بين الناس لبدها بلبن ما في مثلي والحب بالنشال.
0: أخيرا وليس آخرا ملمع الأحذية المخصص من البريق لأحذيتكم القديمة تصير جديدة من سمارت. أم مصطفى اليوم عاملة مقلوبة برز الضيافة الحبة الطويلة، أكيد المقلوبة كمان كسريها بحبة قصيرة بتطلع كتير زاكية. شكرا لكل حدا سمعنا وتابعنا وشارك معنا. فادي ماضي سلام الأطرش وأنا نجوى الحمدان ومنترككم مع محمد عساف.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد المواطن رزق أبو شحمة اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يوم أمس. إصابة 3 مواطنين صباح اليوم برضوض وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة شرق بيت لحم. سلطات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 10 مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. جيش الاحتلال يقتحم صباح اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وسط حملات مداهمة وتفتيش وانتشار لقوات وآليات الاحتلال العسكرية. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لخطوة قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة عبر إلغاء جماعي لتأشيرات ما يصل إلى 200,000 أجنبي دخلوا البلاد بتأشيرات أعمال أو سياحة ثم تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليا للحصول عليها. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين قولهم إن مديرة الاستخبارات حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. أسعار النفط تنتعش اليوم بعد انخفاضها بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثيرات العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: توفيق المليون
6: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
13: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
14: هذا البرنامج برعاية
13: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء عبر رايا FM ورايا TV. أينما كنتم على طرقات الوطن نتمنى لكم وصولا آمنا وقودوا سياراتكم بحذر. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. في كل حلقة عودناكم على سؤال تفاعلي، سؤال تيربو لهذا اليوم: هل عبارة استخدام طبيب أو استخدام سيدة تشجعك على شراء السيارة؟ وهل هذا يعني أن هذه السيارة محافظ عليها؟ شاركونا بتعليقاتكم على سؤال الحلقة من خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك ومن خلال نافذة البث المباشر على صفحة رايا FM على الفيسبوك ومن خلال الواتساب، وسأقوم بقراءة تعليقاتكم في نهاية هذه الحلقة التي سنبدأ بها بزيوت لوكومولي العالمية. بصراحة أنا مبسوط كتير إنه زيوت لوكومولي العالمية المشهورة والتي تتربع على عرش الزيوت في العالم أصبح لها وكيل رسمي في فلسطين ووكالة رسمية، مش زي زمان كان الموضوع عشوائي ويتم جلب زيوت لوكومولي إما من وكيل مش في مناطقنا الفلسطينية أو في عبوات لوكومولي كانت مغشوشة موجودة في السوق، ولكن اليوم صار في عنوان واضح لشركة لوكومولي من خلال وكيلها الحصري في فلسطين، شركة واصف الحاج أحمد عامر، اللي بنوجه لها تحية إلها ولكل العاملين فيها ولمديرها العام السيد عبد الله عامر اللي تعذر يكون معنا لهذه الحلقة لأسباب خاصة خارج عن الإرادة، ولكن ينضم إلينا الآن من شركة واصف الحاج أحمد عامر الدكتور بشار رواجبي، مستشار تطوير الأعمال في هذه الشركة العريقة. دكتور بشار، أهلا ومرحبا بك في رايا FM ورايا TV.
1: أهلا، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك، شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام.
1: لكل السائقين، نعم. لكل أصحاب البرش، لكل الناس اللي بتابعونا وبيسمعونا،
0: أهلا وسهلا فيك، منرحب فيك. وفي البداية مش كل الناس العاديين، ممكن أصحاب الورش الفنية الميكانيكية محلات تغيير الزيوت وغيرهم بيعرفوا مين هي شركة واصف الحاج أحمد عامر، ولكن الناس العاديين ما بيعرفوا إيش هاي الشركة. خلينا نقدم بطاقة تعريفية للناس عن هاي الشركة وأبرز المجالات اللي بتشتغل فيها والخدمات اللي بتقدمها، تفضل.
1: طبعا صديقي، بكل فخر، شركة واصف عامر هي شركة فلسطينية عائلية،
0: نعم.
1: أسسها المرحوم الحاج واصف الحاج أحمد عامر،
0: نعم.
1: عام 69، مقرها نابلس، ومن هناك بدأت رحلة استمرت حتى اليوم لأكثر من 6 عقود، هي الآن بالجيل الثالث،
0: نعم.
1: اليوم بفضل الله أصبحت الشركة تضم أكثر من 140 موظف وتغطي أكثر من 65,000 صنف من قطع غيار السيارات،
0: نعم.
1: تشمل مختلف القطع الميكانيكية، زيوت، فلاتر، وكل ما يحتاجه قطاع صيانة السيارات، لنخدم آلاف العملاء في مختلف أنحاء
0: فلسطين.
1: نعم. صحيح.
0: مؤخرا دكتور، حصلت الشركة على وكالة زيوت لوكومولي العالمية الألمانية، نحكي عن كيف بلشت فكرة الحصول على هاي الوكالة، وطبعا نبارك لكم هذه الخطوة، وكيف بدأت القصة، مع أنه متطلبات الحصول على شركة كبيرة زي لوكومولي مش سهلة هاي المتطلبات، كيف بلشت القصة؟
1: هو في سلام، أنا بداية لازم أضيف لك إضافة مهمة، إنه إحنا تقريبا في الشركة عنا 20 وكالة، شركة لوكومولي هي الوكالة الإضافية الجديدة للشركة،
0: نعم.
1: وإحنا في استراتيجيتنا وفي رسالة الشركة، إحنا بالنهاية ما بنبيع قطع غيار فقط ولا عبود زيت للمستهلك، إحنا بنساعد المركبات تضل على الطريق،
0: نعم.
1: لأن وراء كل سيارة أو مركبة قصة،
0: نعم.
1: هناك سيارة إسعاف تكون كل مريض.
0: نعم.
1: هناك تاكسي تكون كل مواطن على شغله أو معلم أو طلاب رايحين على مدارسهم. شاحنة بتنقل بضاعة أو نعم. سيارة مؤسسة بتقدم خدمة للمواطنين.
0: نعم.
1: ولما بنفكر بهذه الطريقة بنعرف إنه شغلنا أكبر من تجارة. هو مسؤولية مجتمعية وطنية كشركة فلسطينية رائدة في مجال عملنا.
0: كل شيء يعني كل شيء مدروس وفيش ولا إشي عشوائي. نرجع لقصة اللوكومولي.
1: صحيح. قصة اللوكومولي بصراحة إحنا بنشوف هاي الخطوة أكبر من مجرد حصولنا على وكالة.
0: نعم.
1: لأنه شركة ألمانية بحجم لوكومولي التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية تختار شركة فلسطينية حتى تمثلها بشكل حصري، فهي ما بتكون عم بتدور حدا بيبيع منتج.
0: صحيح.
1: هي بتكون عم تختار اسم تحط فيه، والشركة قادرة تحافظ على سمعتها وتبني علامتها التجارية بالسوق.
0: صحيح.
1: كده إحنا كنا مهتمين ندخل هاي العلامة لفلسطين.
0: نعم.
1: إنه بنعتبر هاي الوكالة شهادة ثقة من شركة ألمانية عريقة بشركة فلسطينية. وهذا فخر فلسطين.
0: نعم.
1: ورسالة فخر إلنا ولكل الكفاءات الفلسطينية.
0: نعم.
1: إنها قادرة توصل لأعلى المعايير العالمية. وبدأ إيش سر في ظل هاي الظروف والتحديات الموجودة عندنا إنه شركة فلسطينية تحصل على ثقة شركة عالمية؟ هذا إشي كثير مهم فلسطينية مش لنا كشركة وبس. وبخفيك إيش سر هي المفاوضات كانت مع الشركة مش سهلة.
0: استغرقنا
1: وقت طويل.
0: لسنوات يعني أنا بعرف من عام 2015 المفاوضات شغالة.
1: يعني كانت الشركة درست كل تفاصيلنا، تاريخنا، خبرتنا، انتشارنا، قدرتنا اللوجستية والدعم الفني اللي بقدمه. والحمد لله بعد أكثر من 6 عقود من العمل كان عندنا سجل يتحدث عنه. وهذا
0: وهي شهادة نجاح ونقطة تسجل إلكو دكتور بشار، لأنه أنا عندي معلومات عن الموضوع. كان كتير شركات مقدمة لشركة لوكومولي الألمانية، ولكن وقع الاختيار على شركة واصف الحاج أحمد عامر لأنها مستوفية لكل الشروط والمتطلبات الصعبة في الحصول على الوكالة.
1: هذا الحمد لله، هذا فخر إلنا وفخر بطاقاتنا الموجودة اللي عمالها هي وصلتنا لهذا المستوى.
0: طيب أنتوا كشركة، بس في جزئية أنت ذكرتها في إجابتك قبل ما أسألك السؤال التالي، يعني أنا بفخر بشركاتنا الفلسطينية زي شركتكم وباقي الشركات في البلد، لأنه في ظل الظروف اللي إحنا منمر فيها في فلسطين، والله تجارنا وشركاتنا إنهم جبارين، فيش استقرار لا مالي ولا سياسي ولا لوجستي ولا في شيء في استقراره، مع هيك قادرين يشتغلوا ويجيبوا وكالات في ظروف ما مرتش فيها بلد في العالم.
1: تحديدا في الإشي اللي ذكرته اللوجستي. موضوع الشحن
0: طبعا
1: يعني ما بدي أقول لك إنه كده في صعوبات نواجهها، كده في تكاليف عالية كمان نواجهها
0: طبعا،
1: ولكن طبعاً. إحنا أصرينا إنه حتى في هذا المنتج نجيبه عشان نقدر نكون للسوق الفلسطيني، لأن عملنا دراسة كبيرة عليه فمنه نعرف إنه احتياجاتنا رايحة بهذا الاتجاه.
0: أي هذا كان سؤالي التالي، ليش وقع اختياركم على لوكومولي مع إنه في علامات تجارية كبيرة في العالم لزيوت السيارات، ليش وقع اختياركم على لوكومولي بالتحديد؟
1: قبل ما أبدأ أوضح لك بس في كلمة واحد بدأتن الجودة والله بصراحة ما كان قرار تجاري فقط، وإنما كان هو قرار استراتيجي مبني على نظرتنا لمستقبل قطاع السيارات في فلسطين. بصراحة بشركة واصف عامر اليوم ما بنفكر إنه اليوم أو الشهر الجاي أو السنة القادمة. بنفكر وين رايح العالم كله، وين بدنا نكون جاهزين لهذا التغيير.
0: بدي أعطي للناس أو بدي أسرب للناس معلومة دكتور كمان، إنه عندكم خطط استراتيجية جاهزة لوين رايحين لغاية عام 2030.
1: 100% استراتيجية العام 2030 صارت جاهزة وإحنا قاعدين نطبق فيها شوي شوي الحمد لله رب العالمين.
0: وهذا
1: اليوم كمان مهم جدا المستمعين يعرفوه، قطاع السيارات بمر بمرحلة تحول في التاريخ.
0: صحيح.
1: اليوم السيارات الهجينة الكهربائية عم بتزيد بشكل كبير، والمحركات التقليدية نفسها عم تتطور بسرعة.
0: صحيح.
1: كل سنة عم تظهر تقنيات جديدة ومواصفات أحدث. لهيك كنا بحاجة إلى شريك عالمي يواكب هذا التطور. مش شركة بتبيع زيت.
0: طيب

0: المنتجات اللي تتعلق في محركات السيارات، هذا واحد. ولكن الشيء اللي مهم، احنا اضفنا او موجود عندنا كمان شيء بتعلق في سلامة المركبة من الداخل. اقول لك احنا رايحين لوين واصلين، احنا جبنا صابون ايدين من الشركة نفسها كريم. اليوم الميكانيكي او صاحب الورك او صاحب مركز الصيانة اليوم بطل يدمي الهم اذا اشتغل بايده انه ايده يصير فيها مشكلة السواد الخشونة
1: بدون جلافز، يعني
0: المنتجات حتى تتعلق في الصحة الشخصية للورش او للعامل.
1: يعني بدون جلافز اليوم بدون كفوف ايدين بيقدر يشتغل الفني او الحرفي؟
0: صحيح، احنا وفرنا كثير منتجات ومنتجات طبية و معتمدة صحيا لها العمل. يعني انا ليش حكيت لك هيك، حكيت لك هيك انه رحنا من المركبة لحتى الشخص اللي بيشتغل مع المركبة احتمينا فيه.
1: كمان المحسنات اللي هي منظف لسيارات الديزل والبنزين والأنظمة الحقن في هاي السيارات والأنظمة الميكانيكية كمان متوفرة عندكم هاي المحسنات، صحيح؟
0: كل المحسنات اللي تتعلق في صحة المحرك وجود وإطالة عمله وتغيير وتحسين أدائه كلها متوفرة الحمد لله. وهذا كان أهم شيء قلنا في اتفاقيتنا مع الشركة، إنه إحنا بتعرف إحنا السوق الفلسطيني جزء شوي مختلف عن كل الأسواق العالمية. يعني حتى طرقنا، حتى شوارعنا، حتى السيارة، الجو اللي نتمتع فيه بلدنا دائما محركاتنا فيها مشكلة بتصير.
1: طبعا
0: إحنا معينا كثير المنتجات اللي بدنا نستوردها أو نحصل عليها من الشركة نتراعي كل هاي الظروف اللي كل مواطن فينا بحاجتها. انت يا سلام اذا سمعت صوت السياره بهمك مباشره تعالج.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا، حتى بتعرف شو احنا في واقعنا ولا حد بيشبهنا، بجد بحكي يعني احنا في كل شيء مختلفين عن العالم يعني، ومنعاني في كل شيء، ورغم هيك بدنا نعيش يعني. يعني شوف بدهم يوصلونا لمرحلة اليأس، ولكن احنا شعب تعود على اللي احنا ما بنمر فيه، مش رح نيأس يعني. وهي شركاتنا ما شاء الله بتشتغل وتجيب وكالات، رغم انه في شغلات بديش احكيها على الهواء، بس الدكتور بشار بعرف عن ايش، في معيقات كتير كبيرة وفي اعباء مالية هائلة على الشركة، ورغم هيك الشركة بتتحدى ومستمرة. يعني بحكي لكم تحديات كتير كبيرة.
0: أقول لك كمان سلام بدي لك أركز كمان إنه ممكن يكون الناس إنه شافوا دعاية أو منتج إنه إحنا منا دعاية تفكروا دعاية. لا، بدي أقول إنه المنتجات اللي إحنا بنوفرها بتحل أي مشكلة بالمحرك.
1: جميل.
0: ودائما بحب أشبه إضافات السيارات بالفيتامينات اللي بيستخدمها الإنسان. الإنسان السليم ممكن يأخذ فيتامينات المحافظة على صحته والوقاية، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ولكن إذا كان عنده نقص أو مشكلة معينة ممكن الطبيب يوصف له مكمل يساعد العلاج إلى جانب الأساسي، وإحنا هيك قاعدين نوصل هاي المنتجات والإضافات اللي بتقدمها الشركة لكم. إضافات السيارات تشتغل بنفس الفكرة تقريبا، في إضافات هدفها وقائي بتحافظ على نظافة البخاخات، نظام الوقود، المحرك، بتقلل التسربات، وبتساعد المركبة تحافظ على كفاءتها مع مرور الوقت.
1: صحيح.
0: هذا الحكي مثل أصحاب الورش بدهم إياه. أنا كمستهلك وأنت معنيين تكون سيارتنا خالية من كل هاي العيوب، خالية من الرواسب، كساء، بدي أحسن الأداء، مش مضطر أروح لازم تخرب سيارتي عشان أروح أعالجها وأصلحها، لا، بعمل إشي وقائي ما قبل ذلك. وهذا اللي ركزنا.
1: طيب آخر إشي بدي أحكي معك دكتور، ذكرت الخطة الاستراتيجية للشركة وذكرت كمان التحول العالمي في موضوع السيارات، ولما بنحكي عن السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية وأنتم وكلاء لأكثر من 20 شركة حول العالم موردة لأنظمة السيارات التقليدية العادية القديمة، يعني اليوم أنتم جايين عنقل نوعية وبدكم تقلبوا سياسة الشركة رأسا على عقب، لأنه متطلبات السيارات الهجينة الكهربائية تقريبا تختلف بنسبة 99% عن السيارات التقليدية، فأنتوا عمليا أمام ثورة بحاجة لجهد كبير لتمشوا فيها، لأنه أنتم من 69 كشركة ماشيين شوي شوي لبين ما وصلتوا لهون، بس احنا يعني شوف السيارات الكهربائية اليوم الانتشار بسرعة هائلة، وبتسمع في الأخبار اللي في دول أوروبا زي ألمانيا وتسريح الموظفين بسبب التنين.

0: الصيني اللي اكتسح العالم في السيارات الكهربائية. فكيف انتم مستعدين لتوفير كل هاي المتطلبات والمستلزمات مع انه السيارات الكهربائية بديش احكي الهجينة الكهربائية تحديدا قطاعها الميكانيكية او الفنية اقل بكتير من السيارات التقليدية؟
1: اوكي، هو زي ما وضحت لك السلام على برجل. احنا ماشي تركيزنا كانت على الزيوت اللي بحاجتها المركبة.
0: نعم.
1: ولكن احنا عندنا موضوع، احنا كمان ركزنا في خطتنا لانه احنا مقتنعين انه رايحين باتجاه التطور. هلا امتى بدها تكل موضوع سيارات المحركات؟ ما انا بعرف، بس اليوم بعرف انه انا بكره اذا بشار غير سيارته من سياره ميكانيكيه الى سياره كهربائيه. شو بده اقدم له؟ بقدم له مواد اضافيه. العناية خلاص أنا برجع أقول لك، مش في اليوم في شيء إحنا اليوم دائما نذكره للعملاء اللي بتعاملوا معانا والشركة. في شيء اسمه العناية بالمركبة، وهذا اليوم مهم جدا. العناية بالمركبة
0: طبعا،
1: الدهان، السجاج، عوافي، إطارات، السقف الداخلي، العفش، السيارة، البلاستيك اللي جوا السيارة، المطاط اللي جوا السيارة، المحرك الكهربائي، مغسلة السيارات الأوتوماتيكية، كل هاي المنتجات إحنا بنجيب منتجات تعنى في كل هذا الشيء. ما رايحين باتجاه بس زيوت المحركات. حتى المحركات البحريه، مع انه احنا ما عندناش بحر، بس ولكن بدي اقول لك اياه من اليوم نقدر نوفر شيء متعلق في محركات القوارب البحريه، من نوفر منتجات خاصه معدات الحرائق.
0: جميل.
1: نوفر شيء له علاقه بالدراجات الناريه، كل شيء ميكانيكي بيمشي على الارض في الشارع في فلسطين. نعم. نقدر نوفر منتج 5000 منتج احنا بنقدم.
0: ما شاء الله 5000 منتج. طيب وصلتني رسالة بس بدي أقول لك إياها من صديق من الخليل عنده جراج، فبيقول لي ما حدش زارني لليوم عرض علي زيوت لوكومولي، كيف عملية التواصل وهل انتشر اليوم في البلد زيت لوكومولي وعندكم مندوبين مبيعات في كل المحافظات؟
1: احنا صحيح طبعا، انا بحيي صديقنا من الخليل اللي بعت لنا الرسالة. وسعيد جدا انه سأل عن هذا السؤال. وبقول لك احنا في بداية مشوار التوزيع والدعاية، وراح نوصل لكل ورشة، لكل مركز صيانه. اقول لك ابعد من هيك، راح نوصل لكل مركبة، لكل سائق سيارة راح نوصل له. فصديقنا بالخليل من كله طبعا اذا بقدر يتواصل معنا يتواصل على ولكن نوعده في أقرب وقت
0: رح نكون
1: عنده إن شاء الله.
0: طبعا أنا بس بدي أحكي له إنه على صفحتهم على الفيسبوك، وكمان أنا بزودك بأرقامهم، صفحتهم موجودة أرقام التواصل بإمكانك تتواصل معهم، وهم الشباب جاهزين لخدمتك. دكتور بشار رواجبة، مستشار تطوير الأعمال في شركة واصف الحاج عامر أحمد عامر في نابلس، شكرا لك وتحياتي لل 140 عامل أو موظف في الشركة من أصغر لأكبر إنسان فيهم وكلهم سواسية. شكرا لكم وتحياتي لكم على 20 وكالة من المنتجات ذات الجودة العالية اللي بتقدموها لقطاع السيارات في البلد، وآخرهم وكالة زيوت لوكومولي الألمانية العالمية. يعطيك ألف عافية وتحياتنا إلى كل الأستاذ عبد الله عامر المدير العام.
1: أخي سلام، شكرا، شكرا لك لجميع المستمعين.
0: تحياتي، شكرا كثير لك. والله فخر فخر، يعني امبارح انا خلال حديثي مع مدير عام الشركه اللي بوجه له تحيه عبد الله عامر، حكى لي عن شغلات مفخره في في في الشركه هاي، وناس بتحكي وعارفه عن شو بتحكي يعني في قطاع السيارات. وكمان حكى لي عن وكالات عندهم، وكاله ميشلان الشركه، يعني ميشلان مش اطارات طبعا هم ماخذين، ولكن اتفاجأت انه ميشلان بتشتغل كثير شغلات، بيشتغلوا شاط دينامو، شاط تايمينج، كثير انظمه في السياره او استخدامات في السيارات الميكانيكيه الشركه بتنتجهم. فكل التحية والله إنه في موجود عندنا هيك شركات، والإنسان المتعلم اللي بيعرف عن شو بيحكي وليش بيحكي وكيف بيحكي ثق فيه، أما الإنسان اللي بيحكي لك ومش عارف عن شو بيحكي انساك منه. ومش كل فيديو بتشوفوه يا جماعة الخير بدي أحكي ملاحظة في هذا الموضوع أو في مواضيع بشكل عام بتتعلق في السيارات. أنا بحكي مش كل واحد بمسك تنكة وبقولكوا هاي ذهب تصدقوا إنها ذهب. تمام. أنا العشوائية اللي بتطلع في الفيديوهات هاي على الفيسبوك والتيك توك والإنستجرام، العشوائية والناس اللي بيطلعوا فيها، لأني ممكن بعرف هدول الناس أو ما بعرفهم، أو ممكن خبرتنا في الإعلام علمتنا نقيم الشخص من أول نظرة. ولكن صدقوني أغلبها كذب والله، وإذا ما كانتش كذب الهدف منها الإضرار بالآخرين. يعني بشتري هذا المنتج بعشرة شيكل، بنزله ببيعه بعشرة شيكل، يعني براس ماله، مش حبا في البيع، مع انه مخسر لما تبيعه براس ماله مخسر، هذا يعتبر لانه في عندك مصاريف تشغيلية، محل وموظفين الى اخره، ولكن كرها في الاخرين، يعني بيبيعه بعشرة كرها في الاخرين، مش حبا في انه يشتغل يعني ويسترزق. وانا بالنسبة لي هذا الانسان فاشل. بدي أروح لسؤال حلقتنا لليوم، ومعكم برعاية سمارت باليستاين من خلال وكيلها العام شركة غرغور التجارية. سؤال الحلقة كان بيقول: هل عبارة استخدام طبيب أو استخدام سيدة تشجعك على شراء السيارة؟ وهل يعني ذلك أن هذه السيارة محافظ عليها؟ سأقوم بقراءة تعليقاتكم على هذا السؤال الآن. عبود البيك صديقنا، يسعد كل أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. عبد الله من الخليل بقول: أتعس ملاحظة، السيدة بتعرف مكان الزيت من مكان، أو بتعرف شو بقصد مكان الزيت من مكان المي؟ سيارات البنات كلها مشحطة ودايما وسخة وحالتها حالة، فمستحيل أفكر بهيك شيء نهائيا. وسيارة الطبيب هو فاضي يحك راسه ليحافظ على سيارته، بده يخلص المرضى تعونه يكون بيكون مستوي، فهم بيفكروا انه طمع على اساس انه بتمشيش وعدادها واطي، بس اما كمحافظة ما بتوقع تكون مرتبة. طبعا انا بحكي التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر عن وجهة نظري او نظر البرنامج او اذاعة رأيه. كمان شوي بحكي لكم وجهة نظري في الموضوع. فوزي خالد بقول: طبيب ممكن انه بحافظ عليها. صابر رمضان بقول: بناخد بعين الاعتبار لكن لابد من الفحص، وهو اللي بحدد في النهاية. نضال العاصي بقول: مش شرط، نضيف نضيف وين مكان. وعن صديقنا يوسف عماد بقول: مش عبرة، بس اللي متأكد منه هدول السيارات بالذات فيش إلهم مرشات، هدول السيارات بالذات. أحمد أعطيني فاصل، في تليفون ضروري رن علي 40 مرة بدي أرد عليه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: بعذر من المستمعين، بس اتصال عائلي مهم يعني، يعني بعذر منكم. طيب نكمل. يوسف بقول أنا متأكد إنه بالذات فيش إلهم مرشات سيارة البنات، وأنا بضم صوتي لصوتك لأنه بعرف سيارة هيونداي أكسنت، فمرة ارتفعت على الليفت في الجراج فشفت المرشات شو صاير فيها. الوضع مأساوي للأسف كان للمرشات. بعرفش هل هو قلة خبرة، عدم اهتمام، ما بعرف. طيب وليد أبو المجد قبلاوي بقول أنا اشتريت سيارة استعمال طبيب، كانت موديل 97 واشتريتها منه بعد 17 سنة، كانت زي الوكالة، بعدها فعلا كانت نظيفة كتير، أما سيدة ما بظن تكون منيحة. صديقنا العزيز خالد قدورة بقول أنا مش مع التعميم، هناك بعض الأطباء والسيدات لديهم ذوق رفيع ومحترم بالمحافظة على مركباتهم، وهناك العديد من الأطباء وسيدات زبائن مغسلة تيربو نلاحظ كم هم حريصين على سيارتهم. إيش هالإعلان يا أبو العبد؟ طبعا من وجه تحية لعبد قدورة صديقنا في مغسلة تيربو في الطريق الواصل بين الجلزون والسردة. روحوا اغسلوا عنده سيارة مغسلته مرتبة، هاي زبطنا لك يا خالد عبود. قاسم عطير بقول أو قسام عطير آسف بقول طبعا مش شرط، واستعمال عمومي مش شرط تكون مهيونة. تعرف سيارة حبيبنا أبو عبده صلاة النبي الله يبارك له كل سيارة شو بتعتني فيها. طبعا هو بيقصد سيارة عزام عبده اللي هو وكيل الراية في طول كرم، نوجه له تحية. أبو هاني رشاد محمود بقول على الأغلب طبيب. صديقنا أحمد ضمرة صباح الخير مهندس سلام، أنا مش مهندس. مهندس صوت هيك قصدك. طيب بقول أنا من ناحيتي الشخصية استخدام سيدة مرفوض تماما لو شو ما كانت، هذا أولا. ثانيا استخدام طبيب أو محامي أو هذا ما بيحدد طبيعة نظافة أو استخدام السيارة، لأنه الرتابة أو النظافة بتني ولد مع الإنسان ومش رح تتغير سواء درس طب أو أي وظيفة في العالم، لأنه ممكن تشتري سيارة من ميكانيكي أو مجلس أو دهان أو أي وظيفة تانية وتكون السيارة شبه الجديد. بالنهاية ما بدي أطول عليك، كل هذا مطولش، صاحب السيارة هو اللي بيحدد طبيعة نظافة السيارة مش مهمته أو عمله. تحياتي لك. شو هال التعليق المهذب يا أحمد، ما تعودنا عليك هيك. يلا بهمش. محمد الدوكات بقول الفحص هو الفيصل والحكم بغض النظر عن المسميات للمستخدم. ممكن في ناس بتكون معاها السيارة بعاملها مثل طفل صغير، الصيانة الدورية أول بتفرق وكلها بتبين على مظهر السيارة ويسعد أوقاتك. غسان شوشة بقول استخدام طبيب يعني بيعطيها بدل الزيت أوغمانتين ولا بحط لها البنزين بالسرنجة. وهو يمكن دكتور أو مش رح أحكي في السواقة والسيارات، وكل يوم بضربها في حدا ولا في سنسلة يعني في حيط، مش لهالدرجة غسان. بعدين حسن ملفظك ومصطلحاتك. وائل داود بقول سؤال للطبيب أو للسيدة، اسأل عن وظيفة الفولان في السيارة، إذا عرف يجاوبك إذا عنده معرفة ولو بسيطة عن المكنكة في السيارة، اشتري وانت مغمض. إذا ما عرف على الأغلب بحطه زيد عبادي الشمس في المحرك. لا مش هيك يعني. شوف الفولان مش بالضرورة عامة الناس تعرفه يعني يا وائل، برضو يعني ليش يعرفوه؟ هاي مهمة الميكانيكي يعرفه. بعدين هالقطعة ميكانيكية معقدة، يعني مش بنقول مثلا دينامو بنحكي كارتير بنحكي كاسكيت راس بنحكي يعني شغلة معقدة. الفولان بدك يعرفوا الفولان من مرة يعمل أوبر هول يا وائل، مالنا. زكريا كايد بقول سيارة سلام الأطرش مثلهم، أنا سيارتي مثلهم. لا هي غزكريا. طيب ماشي حسابك عصير. علاء سراب طبول، لا طبعا السيدات بالذات لا بتعرف تفحص مي ولا زيت ولا بتعرف صيانة ولا بتشوف مطبات وجوار، وغالبا كل زاوية في السيارة فيها ضربة. محمد مصباح نوفل بقول الفحص هو المعيار. عبد القاسم بقول مش شرط، بالآخر الطبيب والسيدة مستخدمين للسيارة وحالة السيارة بتعتمد على اهتمامهم ومتابعة الصيانة، يعني مش ميزة ولا عيب زيهم زي غيرهم. أنا اشتريت سيارة شوشو سعادة بقول أو بتقول أنا اشتريت سيارة من بنت كأنها بحياتها مارك بيتها من كتر ما هي جديدة. ما هو إن خليت بليت يعني في ناس بحافظوا. هلأ أنا بحكي رأيي. نروح لنهاد الأقطش بقول السيدة سيارتها بتكون دمار شامل لأنه بس واجبها إنها تدعس، أما الميكانيك والتصليح سلامتك وتعيش ملهاش فيه. يعني بتشتري السيارة من هون وفت مصاري تصليح من هون. بشير الزبن بقول المشكلة مش بالدكتور ولا بالسيد، المشكلة لما تروح تفحص السيارة وتكتشف إنها استخدام فورمولا 1 من كتر الحوادث. الميكانيك ما بيمشي بالبرستيج، الميكانيك بيمشي بالزيت والفلتر. اشتروا السيارة من الفحص مش من الهوية الشخصية لصاحبها. أحسنت يا بشار في الجزئية الأخيرة من تعليقك، اشتروا السيارة من الفحص مش من الهوية الشخصية لصاحبها. بلاش يكون بيعطيها أجمنتين على قولة صديقنا غسان شوشة. لؤي حسوني شو بقول، سيارات البنات زي خالد ابن الوليد كل سنتيمتر في رمح. بخففين دمهم الشباب. طبعا لؤي من وجه لك تحية انت والوالد اسحاق حسوني ملوك التجليس والدهان والبودي في السيارات، الله يسعد كل أوقاتكم. طيب زميلتنا أنوار مطارية بتقول سامع البرنامج، بتقول بس صح لكم مثل سيارتي. أحكي لكم عن سيارتها ولا بلاش؟ في مش كتير في ضربات على الجناب يعني فيها السيارة، فيها من الباب ومن الجنحان الخلفية والمرشات مش قوية يعني الضربات في المرشات، بس في ضربات يعني ممكن بحاجة لإعادة تأهيل السيارة، مش عند ميكانيكي، ممكن في أبو ريا السيارة بحاجة لإعادة تأهيل. على كل مش مشكلة يعني. نروح لآخر تعليقاتكم علشان ننهي البرنامج. روحوا على معرض غرغور، في عندهم سيارة كتير كتير كتير حلوة، معرض سمارت تحديدا اللي هي سيارة هاشتاج 5 الجديدة من سمارت. سيارة فعلا خرافية لدرجة اني مش لاقي سيارة اعمل عنها حلقة، تخيلوا. والشباب مش فاضيين يعني بحكي معهم بدنا نسوي حلقة اعرفكم على هاي السيارة بالفيديو وعن قرب، الشباب مش فاضيين. طيب لهون مشوار حلقتنا بيوصل لنهايته، ولكن قبل هيك أنا وعدتكم أحكي لكم رأيي في الموضوع، يمكن إجابة بشير الأخيرة لخصت شو أنا بدي أحكي. السيارة اشتروها بالفحص مش من هوية أو شخصية صاحبها. بس أنا برضو بدي أحكي، مرات فلان بكون عنده سيارة بتروح تسأل كيف سيارة فلان، بقول لك هذا الزلمة اشتري منه سيارة وانت مغمض، لانه تاريخيا معروف فلان انه بحافظ على سيارته، كان دكتور كان طبيب كان مهندس كان عامل نظافة شو ما كان، معروف هذا الانسان بحافظ على سيارته. وتطلعوش لانسان مثلا ممكن معه سيارة فخمة، هذا لا يعكس انه نضيف عليها، مرات بتلاقيها جوا. انا بعرف ناس معهم سيارات بملايين بكون يدخن وكت على الكونسول الوسطي يعني على التابوت اللي بتسموه، بكون كت السجاير والعصير والقهوة والمية مية مع السيارة بتلاقيها. بس لنضيف نضيف مثل ما حكيت انا في حلقات سابقة، لنضيف نضيف وين ما كان، والوسخ وسخ وسخ عفوا في المصطلح يعني وسخ في سيارته في نظافة سيارته. بس هذا هو. وانتوا لما بتشتروا سيارة افحصوها وشوفوها اذا نظيفة. ما هو برضو في شغلة كمان بدأ اختم فيها، السيارة النظيفة أو في الفحص بيقولوا لك شو وضع الموتور والبودي والقطع الميكانيكية، بس ما بيحكوا في الفحص عن نظافة السيارة. يعني تطلع في السيارة كراسيها ماكلتها، والسقف الفرش مزع مكسر، في شغلات كتيرة. هذا بذكرهوش في الفحص، بالعين بدك تفحصه، وزي ما بتفحص الأكل بعينك والعين بتاكل، كمان افحص السيارة في عينك. وهذا هو. وسلامتكم. شكرا لسمارت بالستاين، هذه السيارة الكهربائية الذكية العصرية، وكيلها الآن في فلسطين، شركة غرغور التجارية. شكرا لأحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل، قودوا بحذر وكونوا سالمين. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
3: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: رايا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وتشرع بإخلاء مجمع تابع لوكالة الأنوروا في كفر عقب. جرفات الاحتلال تهدم صباح اليوم بركسات وحظائر أغنام وتجرف مساحات من الأراضي وتقتلع عشرات الأشجار في بلدة دوما جنوب نابلس. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لخطوة قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة عبر إلغاء جماعي لتأشيرات ما يصل إلى 200 ألف أجنبي دخلوا البلاد بتأشيرات أعمال أو سياحة ثم تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليا للحصول عليها. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين قولهم إن مديرة الاستخبارات حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. أسعار النفط تنتعش اليوم بعد انخفاضها بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثيرات العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10 آلاف شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد، جمال لطفك وحنان عطفك وجلال ملكك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونتشفع به لديك، صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى والشريعة الغرة والمكانة العليا والمنزلة الزلفى وقاب قوسين أو أدنى، أن تحققنا به ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا وآثارا، حتى لا نرى ولا نسمع ولا نحس ولا نجد إلا إياك إلهي وسيدي. بفضلك ورحمتك أسألك أن تجعل هويتنا عين هويته في أوائله ونهايته، وبود خلته وصفاء محبته وفواتح أنوار بصيرته وجوامع أسرار سريريته ورحيم رحمائه ونعيم نعمائه. إنا نسألك المغفرة والرضا والقبول قبولا تاما لا تكلنا فيه إلى أنفسنا طرفة عين، يا نعم المجيب يا رحمن يا رحيم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقةً.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: من

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مصادر محلية تفيد بأن مستوطنين منعوا طواقم الإطفاء من الوصول إلى حريق اندلع في منطقة واد عمار شرق بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله. الاحتلال يقتلع أكثر من 100 شجرة زيتون معمرة في بلدة برطعة جنوب غربي جنين. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لخطوة قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة عبر إلغاء جماعي لتأشيرات ما يصل إلى 200 ألف أجنبي دخلوا البلاد بتأشيرات أعمال أو سياحة ثم تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليا للحصول عليها. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين قولهم إن مديرة الاستخبارات حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. أسعار النفط تنتعش اليوم بعد انخفاضها بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثيرات العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

جنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقلة.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة، واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم، نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس للأسبوع الثالث على التوالي، مع تشديد القيود على منطقة جبل راس العين وإغلاق الطرق المؤدية إليه، ما يفاقم معاناة المواطنين ويقيد حركتهم. قوات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا على طريق بيت عورة جنوب غرب رام الله، وتوقف مركبات المواطنين وتدقق في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين في المنطقة. مصادر محلية تفيد اليوم بأن مستوطنين منعوا طواقم الإطفاء من الوصول إلى حريق اندلع في منطقة واد عمار شرق بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله. منسق وحدات البحث الميداني في الأغوار رائد موقدي يحذر من خطورة مخططات الاحتلال للسيطرة على مناطق الأغوار وإعادة رسم واقعها الجغرافي والديموغرافي عبر تقسيمها إلى مناطق ومحميات طبيعية واستخدام ذرائع التدريبات العسكرية لفرض واقع جديد يحد من الوجود الفلسطيني في المنطقة، إذ أقام الاحتلال 17 بؤرة استيطانية وهجر 32 تجمعا سكنيا وسيطر على نحو 25 ألف دنم من أراضي الأغوار، إلى جانب تهجير العائلات وهدم منشآتها تحت ذرائع مختلفة. الاحتلال يقتلع اليوم أكثر من 100 شجرة زيتون معمرة في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. بيانات ملاحية تظهر عبور ما لا يقل عن 8 ناقلات نفط مرتبطة بالسعودية من مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، تزامنا مع استئناف شركة أرامكو تحميل النفط عبر المضيق بعد قرار سابق بتحويل الشحنات إلى البحر الأحمر. المنظمة البحرية الدولية تؤكد تعرض العديد من السفن التجارية للاستهداف في مضيق هرمز خلال الصراع المستمر منذ 6 أشهر في هذا الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد،
3: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: يتجه أبناء الجيل زد في الولايات المتحدة بصورة متزايدة إلى سوق الأسهم وحسابات التقاعد والإدخار مرتفع العائد لبناء الثروة، بدلا من الاعتماد على امتلاك المنازل، في تحول تغذيه أسعار العقارات المرتفعة وتكاليف الرهن العقاري حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ويعكس هذا التحول تغيرا في النظرة إلى المسار التقليدي لتكوين الثروات الذي اعتمد لعقود على شراء المنزل وسداد أقساطه تدريجيا لبناء حقوق ملكية عقارية، إذ أصبح الوصول إلى هذا الخيار أكثر صعوبة لكثير من الشباب. تبدو رواتب لاعبي كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وكأنها تعكس القيمة الفنية للاعب فوق أرضية الملعب، لكنها في الواقع نتاج منظومة اقتصادية أكثر تعقيدا تتداخل فيها إيرادات الأندية وحقوق البث والرعاية وقوة العلامة التجارية والمنافسة على اللاعبين والضرائب وشروط العقود، إلى جانب قواعد الاستدامة المالية التي تفرضها الهيئات الكروية حول العالم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قسرى جنوب نابلس للأسبوع الثالث على التوالي، مع تشديد القيود على منطقة جبل راس العين وإغلاق الطرق المؤدية إليه، ما يفاقم معاناة المواطنين ويقيد حركتهم. قوة الاحتلال تخلي اليوم معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأنوروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة، وتستولي على مجمعه وترفع علم الاحتلال في ساحته، وذلك بعد يوم واحد فقط من زيارة 28 بعثة دبلوماسية للمركز واطلاعها ميدانيا على الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها في تصعيد جديد يستهدف الأنوروا في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا على طريق بيت عورة جنوب غربي رام الله، وتوقف مركبات المواطنين وتدقق في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين في المنطقة. منسق وحدات البحث الميداني في الأغوار رائد موقدي يحذر من خطورة مخططات الاحتلال للسيطرة على مناطق الأغوار وإعادة رسم واقعها الجغرافي والديموغرافي عبر تقسيمها إلى مناطق ومحميات طبيعية، واستخدام ذرائع التدريبات العسكرية لفرض واقع جديد يحد من الوجود الفلسطيني في المنطقة، إذ أقام الاحتلال 17 بؤرة استيطانية وهجر 32 تجمعا سكنيا، وسيطر على نحو 25 ألف دنم من أراضي الأغوار، إلى جانب تهجير العائلات وهدم منشآتها تحت ذرائع مختلفة. الاحتلال يقتلع اليوم أكثر من 100 شجرة زيتون معمرة في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. بيانات ملاحية تظهر عبور ما لا يقل عن 8 ناقلات نفط مرتبطة بالسعودية من مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، تزامنا مع استئناف شركة أرامكو تحميل النفط عبر المضيق بعد قرار سابق بتحويل الشحنات إلى البحر الأحمر. المنظمة البحرية الدولية تؤكد تعرض العديد من السفن التجارية للاستهداف في مضيق هرمز خلال الصراع المستمر منذ 6 أشهر في هذا الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا في بانوراما رايا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيه عبر شبكة رايا الإعلامية من الأحد للخميس. وطبعا هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. قبل ما نبلش حلقتنا اليوم ونفوت معكم بأجدد وأطرف وأغرب الأخبار من حول العالم، اليوم بصادف ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرى بنستقبل فيها بقلوب محبة ونستذكر فيها أجمل سيرة وأعظم خلق. وبهاليوم يمكن أحلى شيء نعمله أنه نسترجع ونتذكر كمان معنى الرحمة والكلمة الطيبة والتسامح، وأنه أثر الإنسان الحلو بالناس ممكن يضل سنين وسنين. فكل عام وأنتم بألف خير، ونعاد عليكم بهاليوم بالخير والمحبة والصحة والبركة، وإن شاء الله تضل بيوتكم وقلوبكم عامرة بالخير.

وطيب خلونا نبلش حلقتنا معاكم في بانوراما رايا. بس قبل نذكركم بترددات البث وين ما كنتوا تقدروا تسمعونا، اذا كنتوا في الجنوب واريحة والاغوار على 96.8، اما اذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، اما اذا كنتوا في الشمال على 96.4. بانوراما رايا. أولى أخبارنا لليوم بأنه الدنيا صيف وكل الناس بتطلع على أماكن عشان تسبح، أكيد تسمع من أهليها أنه بعد الأكل بساعتين لازم ننزل نسبح، فشو صحة هاي المقولة؟ من أيام الطفولة وحتى لليوم إحنا بنسمع نفس الجملة أنه ما تنزلوا تسبحوا بعد الأكل، استنوا ساعتين. طيب طلع لازم نستنى كل هذا الوقت؟ الجواب لا. طبيب مختص بيحكي أنه ما في دليل طبي أنه السباحة مباشرة بعد الأكل بتوقف الهضم أو بتزيد خطر الغرق، يعني إذا أكلت سندويشة وحاسس حالك تمام عادي بتقدر تنزل تسبح مباشرة بكل بساطة. بس طبعا في استثناء مهم بقولك انه اذا كانت الوجبة كبيرة ونزلت تسبح سباحة قوية ممكن تحس بثقل بالمعدة او غثيان او حرقة او ارتجاع برضه، وقتها الافضل تستنى لحد ما ترتاح. والاغرب انه اللي بنسميه الصدمة الهضمية اصلا مش تشخيص طبي محدد، المشكلة الاخطر ممكن تكون من المية الباردة نفسها، خصوصا اذا نطيت عليها بشكل فجأة يمكن سبب تسارع بالتنفس ودوخة وحتى فقدان توازن. فيعني باختصار مش لازم تعد ساعتين بعد الغداء، إذا بدك تنزل تسبح ادخل المي بشكل تدريجي وسيطر على تنفسك، والأهم ما تسبح لحالك بالمي المفتوحة.

بنروح لكمان خبر بما انه رصاتنا بالصيف، فكل اخبار لها علاقه بالسفر وشنط وسباحه وغيره. ففي خبر معنا هلا بحكي لنا سافر ومعه شنطته مليانه اواعي وترك جواز السفر في البيت. بانوراما راجع. في واحد كان محضر حاله للسفر بشكل كامل ومرتب كل التفاصيل من قبلها بوقت، جهز شنطته وحط فيها أواعي وكل إشي بيحتاجه وحتى الأشياء الصغيرة اللي ممكن يحتاجها خلال الرحلة. ووصل المطار وهو مرتاح ومبسوط لأنه كان حاسس أنه عمل كل إشي صح وما نسي ولا أي تفصيل. لكن أول ما وصل عند نقطة إنهاء إجراءات السفر اكتشف أنه ناسي أهم قطعة في الرحلة كلها واللي هي جواز السفر. فيعني الرجل معه شنطة كاملة ومع تذكرة السفر والتليفون وكل إشي تقريبا، بس الوثيقة الوحيدة اللي بتسمح لو يسافر مش موجودة معه، وهون تحولت الرحلة من سفر عادي لسباق مع الوقت. وصار لازم يتواصل مع أهله أو أي شخص موجود في البيت حتى يلاقي الجواز ويبعث له إياه بأسرع طريقة ممكنة، وإذا كان الوقت ضيق ممكن الرحلة كلها تروح عليه. القصة بتعطي درس مهم جدا للمسافرين إنه قبل ما تتأكد من الشاحن والعطر والسماعات وغيره اتأكد من الجواز والتذكرة والفلوس، لأنه إذا نسيت الجواز غالبا رح تشتري قعدة إضافية في البيت.

0: وهلأ مستمعينا خلونا نتوقف في فاصل قصير ونرجع منكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. استنونا وكونوا معنا على السمع.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: الآن تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مكملين معكم بأغاني جديدة وأغاني حلوة وأخبار كمان حلوة, ونروح لكمان خبر غريب يمكن أول مرة بتسمعوه. بحكي لكم إنه تيك توك بيأثر على نفس وشهية المراهقين. بانوراما راجع. إذا ابنك صار فجأة يطلب أكلات ما عمره طلبها, ما تستغربوا, يمكن تيك توك يكون هو السبب. في دراسة أمريكية لقت أنه فيديوهات الأكل على تيك توك ممكن تفتح شهية المراهقين وتخليهم يتحمسوا ويجربوا أكلات جديدة. الباحثين حكوا أن المراهقين أصلاً بتشدهم فيديوهات المطاعم وتجارب الأكل والوصفات, وأحياناً مجرد أنهم يشوفوه أو يشوفوا حدا بيأكلها أكل بطريقة شهية بصيروا هم كمان نفسهم ومشتهيينها. والطريف أكثر أنه بعض المشاركين حكوا أنهم ممكن يتحمسوا ويجربوا أكلة معينة إذا كان الشخص اللي بيقدمها شكله جذاب, يعني حتى الأكلة صار إلها علاقة بشكل الخارجي. والدراسة شملت مراهقين أعمارهم بين 15 و16 سنة, والباحثين نصحوا الأهل يعرفوا شو نوع محتوى الأكل اللي أولادهم بتابعوه ويحكوا معهم عن تأثيره. فيعني في اختصار, زمان كنا نفتح التلاجة لما نجوع, هلأ ممكن نفتح التيك توك ونطلع من التطبيق جوعانين لأنه إحنا جعبلنا ناكل أكلة معينة.

ونروح لكمان خبر بحكي لكم بدك تضل شاب تعلم لغات. بانوراما راجع. إذا بدك دماغك ضل شباب شكلك لازم تبلش تتعلم لغات. دراسة جديدة بتحكي إنه الأشخاص اللي بيحكوا أكتر من لغة أدمغتها ممكن تبين أصغر من عمرهم الحقيقي. الباحثين درسوا مئات الأشخاص وبيستخدموا الذكاء الاصطناعي لحتى يقيسوا ما سموه العمر الدماغي، والنتيجة كانت لافتة. للي بيحكوا لغتين طلع عمر أدمغتهم أصغر بحوالي 6 سنين مقارنة باللي بيحكوا بلغة واحدة بس، واللي بيحكوا 3 لغات حوالي 7 سنين، واللي بيحكوا 4 لغات الفرق وصل لحوالي 13 سنة. فيعني تخيل عمرك 50 ودماغك عامل حاله 37. والدراسة رفتت كمان لأنه الموضوع مش بس عدد اللغات، كمان قديش أنت متمكن منها ومتى بلشت تتعلمها. فالتعلم من سن أصغر والإتقان العالي ارتبطوا بتأخر علامات شيخوخة الدماغ. طبعا الباحثين لسه بدهم يدرسوا الموضوع أكتر، وما بنقدر نحكي أنه تعلم 4 لغات رح يوقف شيخوخة الدماغ، بس بصراحة إذا كان في طريقة تخلي دماغك أصغر ب13 سنة يمكن لازم تبلش تتعلم لغات من هلأ.

كمان خبر. بس قبل الخبر أحمد، شو أكتر إيموجي بتستخدمه؟ إيموجي يعني شكل تعد ضحك. طيب بحكي لك يا أحمد هذا الخبر، إنه إيموجي الضحك صار ملك العالم. بانوراما راجع. إذا كنت من الناس اللي بيستخدموا هذا الإيموجي في كل موقف، فأنت ماشي مع الموضة العالمية. دراسة جديدة كشفت أن إيموجي الضحك صار من أكثر الإيموجيات استخداما حول العالم، وتجاوز حتى إيموجيات الضحك الثانية اللي كانت موجودة من قبل. والغريب أنه إحنا أصلا ما بنستخدمه دايما عشان إحنا بس بدنا نضحك، الجيل الجديد صار يستخدمه لما يكون الإشي مضحك أو محرج أو حتى بحزن أو حتى بأي موقف ثاني ممكن يستخدمه. والخبراء كمان لاحظوا أنه لغة الإيموجي نفسها عم تتغير مع الوقت، فالإيموجي اللي كان طبيعي عند جيل صار ممكن يكون قديم عند الجيل اللي بعده. فيعني إذا لسه بتضحك باستخدامه بكل رسالة، فانتبه ممكن الجيل الجديد يقرأها ويحكي أنه أنت بتستخدم الإيموجي القديم، فأنت من جيل زمن.

أننا نحكي عن أخبار غريبة، فكمان هذا الخبر غريب. بحكي لكم حفلات جيل زد صارت أغرب من الخيال. بانوراما راجع. إذا كنت مفكر أنه الحفلة لازم تكون فيها موسيقى ورقص وأكل، فجيل زد عنده رأي تاني تماما. في نوع جديد من الحفلات صار ينتشر بين الشباب واسمه تقريبا حفلات الباوربوينت. هو نفس البرنامج اللي كنا بنستخدمه في المدرسة والجامعة، بس هاي المرة بدل ما يكون واجب صار هو الترفيه. الفكرة أنه كل شخص بهاي الحفلة بيحضر عرض تقديمي قصير عن موضوع غريب أو طريف أو أي شيء هو بده إياه، وبعدين بيوقف قدام أصحابه وبيقدمه كأنه محاضر في جامعة. والفكرة مش بس للضحك، كمان بتساعد الناس يتعرفوا على بعض ويكسروا حاجز الإحراج والخوف أمام الجمهور، خصوصا إذا كان في بينهم أشخاص ما بيعرفوا بعض منيح. فواضح أنه جيل زد قرر يرجع الباوربوينت للحياة، بس بدل ما يجيب علامات صار يجيب بس ضحك وأمور للترفيه.

بنروح لكمان خبر. ألمانيا بدها توظف لاعبين ألعاب فيديو. إذا أمك أو أبوك طول عمرهم بيحكوا لك اترك الألعاب شو رح تستفيد منها، فاستنى شوي يمكن يطلعوا هم الغلطانين. في ألمانيا جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني المعروف باسم BND بدأ يدور عن أشخاص عندهم مهارات مرتبطة بعالم الألعاب والتكنولوجيا، وحتى قرروا يرسلوا مسؤولين عن التوظيف لأحد أكبر معارض الألعاب في العالم عشان يدوروا على المواهب. طب شو دخل الألعاب بالتجسس؟ الفكرة أن بعض مهارات اللاعبين ممكن تكون مفيدة جدا في مجالات الاستخبارات والهجمات الإلكترونية، زي سرعة اتخاذ القرارات والتركيز لفترات طويلة والتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات والتفكير الاستراتيجي. والجهاز الألماني تحديدا مهتم بأشخاص عندهم مهارات تقنية وقدرات في مجال الأمن السيبراني، خصوصا مع تزايد أهمية الحرب الإلكترونية. والفكرة أنه عالم التوظيف نفسه عم يتغير، فالمهارات اللي كنا أو كانت تعتبر مجرد هواية ممكن تتحول لنقطة قوة في وظيفة حقيقية.

السيارة بتاخذك لمكان ما بتعرفه، والمفاجأة بتكون عند الوصول. بانوراما راجع. تخيلوا تستأجروا سيارة للسفر وتكونوا عارفين كل إشي عن الرحلة إلا وين رايحين. في تجربة سياحية جديدة بجزيرة فارو، صار بإمكان الزوار يستأجروا سيارة ويخوضوا رحلة تكون وجهتها مفاجأة. يعني بدل ما تفتح الخريطة وتحدد المكان اللي بدك تزوره، بتترك نظام الملاحة يختار لك هو الطريق والوجهة، وبتنطلق وإنت مش عارف وين راح توصل. والفكرة مش بس للمغامرة، الهدف منها هو أنه السياح يكتشفوا أماكن أقل شهرة، بدل ما كل الناس تروح على نفس المعالم السياحية المعروفة. والحلو أنك ما بتعرف الوجهة إلا لما توصل، فكل الرحلة بتصير فيها عنصر المفاجأة. وبصراحة هاي يمكن تكون أحلى طريقة للسفر إذا كنت أنت بتحب المفاجآت، أو أسوأ طريقة إذا أنت كنت من الناس اللي لازم تعرف كل إشي قبل ما يطلعوا من البيت.

ومنروح لكمان خبر جديد له علاقة بالذكاء الاصطناعي. بحكي لكم بدربوا الذكاء الاصطناعي، فهل ممكن يستغني عنهم ولا لا؟ خلوا تشتغلوا بوظيفة مهمتكم فيها بس انكم تعلموا الذكاء الاصطناعي. في مدينة صغيرة بالهند اسمها كارو، آلاف الشباب صاروا يشتغلوا بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، يعني بيقعدوا قدام الشاشات وبيراجعوا فيديوهات وبيحددوا الأشياء والحركات وبيصححوا أخطاء الآلات. وفي ناس شغلهم أغرب شوي، بيثبتوا تليفونات على أجسامهم وبصيروا يصوروا حالهم بيقطعوا خضرة أو بيرتبوا السرير أو بيعملوا عادات يومية عادية في البيت عشان الروبوت يتعلم كيف إحنا البشر نعملها. والفكرة صارت صناعة فعلية، فإحدى الشركات هناك بتوظف حوالي 2600 شخص، والطلب على هذا النوع من البيانات عم يكبر مع تطور السيارات ذاتية القيادة والريبوتات. بس هون المفارقة أنه الذكاء الاصطناعي نفسه ممكن يلغي وظائف كتير، وبنفس الوقت عم يخلق وظائف جديدة عشان يدربه. فيعني اليوم الإنسان عم يعلم الريبوت كيف يرتب الطاولة ويحمل فنجان القهوة، بس السؤال اللي بيخوف شوي، لما الريبوت يتعلم كل هاي الأشياء مين رح يعلم مين بعدين؟

وإذا هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة بنشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: يتجه أبناء الجيل زد في الولايات المتحدة بصورة متزايدة إلى سوق الأسهم وحسابات التقاعد والإدخار مرتفع العائد لبناء الثروة، بدلا من الاعتماد على امتلاك المنازل، في تحول تغذيه أسعار العقارات المرتفعة وتكاليف الرهن العقاري حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ويعكس هذا التحول تغيرا في النظرة إلى المسار التقليدي لتكوين الثروات الذي اعتمد لعقود على شراء المنزل وسداد أقساطه تدريجيا لبناء حقوق ملكية عقارية، إذ أصبح الوصول إلى هذا الخيار أكثر صعوبة لكثير من الشباب. تبدو رواتب لاعبي كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وكأنها تعكس القيمة الفنية للاعب فوق أرضية الملعب، لكنها في الواقع نتاج منظومة اقتصادية أكثر تعقيدا تتداخل فيها إيرادات الأندية وحقوق البث والرعاية وقوة العلامة التجارية والمنافسة على اللاعبين والضرائب وشروط العقود، إلى جانب قواعد الاستدامة المالية التي تفرضها الهيئات الكروية حول العالم.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
1: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قسرى جنوب نابلس للأسبوع الثالث على التوالي، مع تشديد القيود على منطقة جبل راس العين وإغلاق الطرق المؤدية إليه، ما يفاقم معاناة المواطنين ويقيد حركتهم. قوات الاحتلال تخلي اليوم معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأنوروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة وتستولي على مجمعه وترفع علم الاحتلال في ساحته، وذلك بعد يوم واحد فقط من زيارة 28 بعثة دبلوماسية للمركز واطلاعها ميدانيا على الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها في تصعيد جديد يستهدف الأنوروا في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا على طريق بيت عورة جنوب غربي رام الله وتوقف مركبات المواطنين وتدقق في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين في المنطقة. منسق وحدات البحث الميداني في الأغوار رائد موقدي يحذر من خطورة مخططات الاحتلال للسيطرة على مناطق الأغوار وإعادة رسم واقعها الجغرافي والديموغرافي عبر تقسيمها إلى مناطق ومحميات طبيعية واستخدام ذرائع التدريبات العسكرية لفرض واقع جديد يحد من الوجود الفلسطيني في المنطقة، إذ أقام الاحتلال 17 بؤرة استيطانية وهجر 32 تجمعا سكنيا وسيطر على نحو 25 ألف دونم من أراضي الأغوار، إلى جانب تهجير العائلات وهدم منشآتها تحت ذرائع مختلفة. الاحتلال يقتلع اليوم أكثر من 100 شجرة زيتون معمرة في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. بيانات ملاحية تظهر عبور ما لا يقل عن 8 ناقلات نفط مرتبطة بالسعودية من مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، تزامنا مع استئناف شركة أرامكو تحميل النفط عبر المضيق بعد قرار سابق بتحويل الشحنات إلى البحر الأحمر. المنظمة البحرية الدولية تؤكد تعرض العديد من السفن التجارية للاستهداف في مضيق هرمز خلال الصراع المستمر منذ 6 أشهر في هذا الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
7: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أنا أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
15: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله.
2: لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: يتجه أبناء الجيل زد في الولايات المتحدة بصورة متزايدة إلى سوق الأسهم وحسابات التقاعد والإدخار مرتفع العائد لبناء الثروة، بدلا من الاعتماد على امتلاك المنازل، في تحول تغذيه أسعار العقارات المرتفعة وتكاليف الرهن العقاري حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ويعكس هذا التحول تغيرا في النظرة إلى المسار التقليدي لتكوين الثروات الذي اعتمد لعقود على شراء المنزل وسداد أقساطه تدريجيا لبناء حقوق ملكية عقارية، إذ أصبح الوصول إلى هذا الخيار أكثر صعوبة لكثير من الشباب. تبدو رواتب لاعبي كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وكأنها تعكس القيمة الفنية للاعب فوق أرضية الملعب، لكنها في الواقع نتاج منظومة اقتصادية أكثر تعقيدا تتداخل فيها إيرادات الأندية وحقوق البث والرعاية وقوة العلامة التجارية والمنافسة على اللاعبين والضرائب وشروط العقود، إلى جانب قواعد الاستدامة المالية التي تفرضها الهيئات الكروية حول العالم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عددا من الصحفيين مساء اليوم أثناء تغطيتهم عمليات استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على معهد قلندية التابع لوكالة الأنوروا شمال القدس المحتلة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن سلطات الاحتلال أقرت 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال تغلق اليوم حاجز بيتكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة في كلا الاتجاهين بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ما أعاق حركة المواطنين من وإلى القرية. قطر تؤكد تواصل جهودها مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني من أجل العودة للتفاوض، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب وأنها تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة. وكالة إرنا تنقل عن نائب قائد القوات البحرية الإيرانية قوله إن القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضي إيران من خلال تحديث أنظمتها ومعداتها وقواتها البشرية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غدا الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، تجمع كل الاذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: no matter what the end is.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. إصابة عدد من الصحفيين مساء اليوم أثناء تغطيتهم عملية استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على معهد قلنديا التابع لوكالة الأنوروا شمال القدس المحتلة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن سلطات الاحتلال أقرت 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال تغلق اليوم حاجز بيتكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة في كلا الاتجاهين بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ما أعاق حركة المواطنين من وإلى القرية. قطر تؤكد تواصل جهودها مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني من أجل العودة للتفاوض، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب وأنها تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة. وكالة إرنا تنقل عن نائب قائد القوات البحرية الإيرانية قوله إن القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضي إيران من خلال تحديث أنظمتها ومعداتها وقواتها البشرية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غدا الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية.بي.أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم.

0: جليسا في الزمان كتاب.
1: يقول ديفيد غرام في كتابه المعنون المشروع كيف يعيد مشروع عام 25 20 و1000 ميلادي تشكيل أمريكا، والصادر عام 25 20 و1000 ميلادي، بأن تخيل أن تفتح باب الحكومة الأمريكية فتجد أمامك مخططا ضخما يقارب 1000 صفحة يريد إعادة ترتيب البيت من الداخل. هذا هو العالم الذي يأخذنا إليه ديفيد غرام في كتابه المعنون المشروع. هذا الكتاب يشرح مشروع عام 25 20 و1000 ميلادي الذي أعدته مؤسسة أمريكية وشبكة واسعة من المحافظين استعدادا لولاية ترامب الثانية، ثم يتتبع كيف انتقلت أفكاره من الورق إلى مواقع القرار. لا يكتفي المؤلف بتعريف المشروع، بل يضعه أمام الميكروفون السياسي. من هم مهندسوه؟ ماذا يريدون؟ وكيف يمكن أن تتغير الدولة إذا جرى تنفيذ مقترحاتهم؟ يركز غرام على توسيع سلطة الرئيس وإعادة تشكيل الخدمة المدنية وتقليص استقلال بعض المؤسسات وتجديد سياسات الهجرة وتخفيف القيود التنظيمية على الشركات وإعادة النظر في قضايا اجتماعية وثقافية عديدة. المثير أن ترامب حاول خلال حملة عام 24 20 و1000 ميلادي الابتعاد عن المشروع علنا، لكن عددا كبيرا من المشاركين في صياغته عادوا إلى الإدارة الجديدة وتقاطعت بعض الإجراءات المبكرة مع توصياته. لذلك يرى غرام أن فهم مشروع عام 25 20 و1000 ميلادي إنما يساعد المستمع على قراءة ما يحدث داخل واشنطن بعيدا عن ضجيج الأخبار اليومية. الكتاب في جوهره لا يسأل فقط ماذا يريد ترامب، بل يسأل ماذا تريد الشبكة السياسية والفكرية التي أحاطت به. وهنا تتضح الصورة أكثر، فالمعركة ليست حول شخص الرئيس وحده، وإنما حول شكل الدولة الأمريكية وحجم الحكومة وحدود السلطة التنفيذية ومستقبل الموظفين والمؤسسات. وبلغة إذاعية بسيطة يمكن القول إن الكتاب إنما يقدم لنا خريطة للبيت الأبيض الجديد، أين يريد أن يوسع السلطة، وأي أبواب يريد فتحها، وأي حواجز يريد إزالتها، ولماذا قد يشعر الأمريكي العادي بآثار هذه التحولات في حياته اليومية. إنه كتاب يشرح السياسة قبل العناوين ويكشف الخطة خلف المشهد الأمريكي الجديد اليوم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

رعاية FM ترافقك أينما كنت على موجات FM في الجنوب 96.8 FM في الوسط 98.3 FM 98.3 FM في الشمال 96.4 FM 96.4 FM أريحة والأغوار 96.8 FM 96.8 FM جنين والجليل 98.3 FM 98.3 FM الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا FM.

بقيت عايش إنما عايش بعدك بدنيا حاسس ما لقيت موجوع وضايع منتهي ومدمر ما بخفيك منونك كل شي فيه من وراك بتشكر لا عم بقدر نام خايف أحلم فيك

0: السابع.
1: الساعة الآن 7:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

يا رب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: I love you.
1: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى سكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا، ورزقا كثيرا، وقلبا قريرا، وقبرا منيرا، وحسابا يسيرا، وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب، اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب، صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا، فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. هي هي هي هي هي هي هي.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. رايا FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية. محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

ثمرة الحب تسنيها أما قلبي تنسنيه ثمرة الحب تسنيها أما قلبي تنسنيه.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599 99 995.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.